الصبر ما ظل صبر يا اهل الهوى شري قوم غربين رحنا ويا الهوى ودي عو لحظات الصبر ما ظل صبر يا اهل الهوى شري قوم غربين رحنا ويا الهوى ودي عو لحظات

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: الرشيد FM 91.5.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن
1: على الرشيد،
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد،
4: راديو الرشيد،
3: لكل عاشق موسيقى.

جرحك والجرحك الصبر كان الحب كان كتبتها أنا قلتها كانت عشاك كل غير الفرح كان الجرح كان الصبر كانت الحب كان

قال فرحك قال جرحك قال صبرك قال حبك قال كتبتها وقلتها قالت عشان كل قال فرحك قال جرحك قال صبرك قال حبك قال كتبتها

رشيد اف ام.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: من الرشيد FM.

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

بانجور مع بان الموسوي بعد قليل. من الرشيد FM، صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني.

0: info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: أحلى صباح من الرشيد أف أم.
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد. هنا العراق.
2: سلام على هضبات العراق وشطائه والجرف والمنحنى.
1: وبغداد.
3: وبغداد مشيت بطر وينهر لمخوف سدوده.
1: والعراقيون
4: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للعشرة الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

صباح الخير، صباح الورد، صباح البدايات الجميلة والرائعة على الرائعين العراقيين في كل مكان يسمعون راديو الرشيد، إما على 91.5 أو عبر تردداتنا الرقمية. نقولكم بصباح عراقي أيلولي جديد، بانجور.

الأول من أيلول 1/9 يوم جديد من شهر جديد. نحيي اللي مواليدهم في هذا اليوم ونحيي كل مواليد شهر التاسع. أنتم جميلين متجددين. إن شاء الله على وجهكم نشوف الخير هالشهر. وإن شاء الله يا ربي يكتب لكم ويكتب لنا جميعا بدايات حلوة، ناس حلوة، حياة حلوة، راحة. شلون الشرنقة لما يعني هي تاخذ فترة حتى تطلع فراشة وتطلع من شرنقتها وتبدي دورة حياة جديدة رائعة، كذلك أنتم يا فراشاتي إن شاء الله حياة حلوة، حياة كلها حب، كلها سعادة، كلها تحقيق الأهداف بما يصب في صالحكم، قولوا آمين. فأتمنى لكم أول من أيلول رائع. هو أصلاً ثلاثاء اعتادينا أنه نعيش أنا وياكم في بانجور يكون رائع، صار كأنه يوم مميز جمعة يعني هيجي خميس. حبيته وياكم وإن شاء الله تكونون حابين وياي في بانجور في راديو الرشيد. فأهلا بالجميع في لمة صباحية من هسة للساعة 10 بتوقيت بغداد، حكون معاكم بالميكروفون بان الموسوي وبمكسره ويسام ماجد.

بونجور، صباح النور والمحبة. تحية إلى كل الكوادر التدريسية اللي على وشك استئناف الدوام. هم اليوم يمكن يبدون؟ I think so. أي تحية إلى كل المعلمين والمعلمات، المدرسين والمدرسات، قطاع التربوي المحترم، لك من بانجور كل التحايا والتقدير. إن شاء الله بداية سنة دراسية رائعة موفقة للجميع، يعني تكون جهودكم المبذولة يعني تؤتي ثمارها بإذن الله في نهاية العام الدراسي القادم أو هذا. تحياتي لكم. وتخيلوا بس لما يصير التطور أنه ترجع للوراء، يعني ترجع إلى الماضي، هو هذا التطور. سويد، فنلندا، نرويج، فرنسا، إيطاليا، الدنمارك تعود إلى الكتب والكتابة بسبب الاستخدام المفرط للشاشات.

مستمعينا أهلا بكم في 360 درجة. وهل تخيلت يوما أن قمة التطور التكنولوجي في التعليم قد تعني العودة إلى الوراء؟ لسنوات طويلة تسابقت دول العالم لرقمنة فصولها الدراسية واستبدال الورقة والقلم بشاشات ذكية وأجهزة لوحية، بس المفاجأة جاءت من الدول التي تتصدر مؤشرات الجودة. السويد، فنلندا، النرويج، فرنسا، إيطاليا، دنمارك، كلها دول قررت فجأة سحب الفرامل وإعادة تقييم التجربة بالكامل، لتبدأ في إعادة الكتب المطبوعة وتفعيل الكتابة اليدوية من جديد. والسبب الرئيسي خلف هذا القرار هو الاستخدام المفرط للشاشات. من منظور السبب والنتيجة، لاحظ الخبراء التربويون أمراً خطيراً: كلما زاد وقت تعرض الطلاب للشاشات في المدارس، تراجعت مستويات التركيز لديهم وضعفت قدراتهم على القراءة العميقة والاستيعاب. الشاشات بطبيعتها تقدم معلومات سريعة ومشتتة ومشتتة، مما يجعل أدمغة الأطفال أقل قدرة على معالجة النصوص الطويلة وتحليلها بهدوء. إضافة إلى ذلك، أدى إهمال الكتابة اليدوية إلى تراجع في التطور المعرفي، تنشط الذاكرة الحركية التي ترتبط بشكل وثيق بعملية التعلم وتثبيت المعلومات. لذلك كان الحل أحبابي هو العودة إلى الجذور. اليوم تخصص هذه الدول ميزانيات ضخمة لطباعة الكتب المدرسية، وتفرض قواعد صارمة للحد من تواجد الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية داخل الفصول الدراسية. هذا القرار أخيراً ليس رفضاً للتكنولوجيا في حد ذاتها، بل هو فهم دقيق وعلمي لتأثيرها على الدماغ البشري في مراحل النمو. التكنولوجيا مجرد أداة، وعندما تتحول هذه الأداة إلى عائق يشتت الانتباه، يمنع التعلم الحقيقي، فإن العودة إلى الكتاب المطبوع تصبح خطوة علمية مدروسة لإنقاذ عقول الطلاب. فهل حان الوقت لنراجع أنظمتنا التعليمية ونعيد للكتاب والورقة هيبتهما؟

0: حبيبي حبيبي أهلي ما يردون.
1: بونجور وتحياتي لإخواننا عمال النظافة، موظفي أو موظفو البلدية، الله يعينكم والله يبارك في تعبكم، وإن شاء الله يعني هذا القطاع تهتم به أكثر الحكومة، ويعني ولا اهتمام أكثر، رواتب أحسن، مميزات. أكو فيالة دا تطير فوق هاي. I know. شفتوا هذا الفيل؟

ليش كثرانا الفيالة تطير بالسماء؟ لأنه شقد قدمت وعود وللأسف مو بس لقطاع البلدية وكذا، لا يعني لهواية أمور ما نفذت على أرض الواقع ولا اهتموا، ولا يعني بالعكس ربما ازداد أمرهم سوء، وحتى شيء زين خربوه. يعني ما نريد نتكلم بسلبية بقدر ما أنه أريد أذكر أنه شتان ما بين الوضع هنا، خصوصا في بالنسبة لما يخص أخوتنا في قطاع يعني عمال النظافة، إلى عمال النظافة بالصين. الصين تمنح عمال نظافة الشوارع سترات مكيفة تعمل بالمراوح للحفاظ على برودتهم أثناء العمل في حرارة الصيف.

احنا هنا ينطوهم بس يلق بشعار البلدية مشكشك المهم فسفوري. المهم فسفوري هم تعبوا وعصبوا. هلو، تخيل أن تقف لساعات طويلة تحت أشعة شمس الصيف الحارقة حيث تتجاوز درجات الحرارة حاجز 40 أو 45 درجة مئوية وأنت تؤدي عملا شاقا لا يحتمل التأجيل. هذا هو التحدي اليومي القاسي الذي يواجهه عمال النظافة، أبطال الشوارع المجهولون الذين يحافظون على جمال المدن. لكن التكنولوجيا لم تتركهم وحدهم في هذه المعركة، فقد لجأت مدن صينية مثل نانجينغ إلى حل مبتكر يتمثل في تزويد هؤلاء العمال بسترات برتقالية تبدو عادية للوهلة الأولى، لكنها تخفي في طياتها نظاما ذكيا يخفف عنهم وطأة الإجهاد الحراري ويعيد إليهم نشاطهم. سر هذه السترات لا يكمن في وجود أجهزة تكييف معقدة، بل في تصميم عملي يعتمد على مروحتين صغيرتين مدمجتين عند الخصر وتعملان ببطارية محمولة خفيفة الوزن. بمجرد تشغيلهما تسحب المراوح الهواء وتدفعه بقوة ليدور حول ظهر العامل ورقبته، مما يسرع من عملية التبريد ويمنح شعور مستمر بالبرودة والانتعاش. هذه الفكرة بسيطة مستمعين في تصميمها، لكنها تعمل أو تحمل لمسة إنسانية عميقة تثبت كيف يمكن لابتكار صغير أن يصنع فارقا هائلا في جودة حياة من يعملون بصمت من أجلنا.

أهبان أهبان يا إذني ماكو سالفة يعني. صباح الخير بنات حبيباتي. بالنسبة للحب ما يرد على رسائلك باستمرار، هو فعلا مشغول لو دا يتجاهلك. شنو يقول علم النفس؟ لا يرد الباشا على رسائلك دائما، قد لا يكون التجاهل هو السبب. تأخر الرد يا حبيبتي لا يعني بالضرورة أن الشخص يتجاهل، فقد يكون مشغولا مرهقا أو يؤجل الرد لأنه يحتاج وقته لإجابة طويلة ثم ينسى. لكن إذا أصبح عدم الرد متكررا ومقصودا بينما يتفاعل مع الآخرين بشكل طبيعي جدا، فقد يكون مؤشرا على تراجع رغبته في التواصل معك. علم النفس ينصح بالنظر إلى النمط العام للسلوك بدل الحكم على رسالة واحدة. هل يبادر؟ هل يتفاعل عندما تحتاجه؟ هل يتكرر التجاهل دون سبب واضح؟ الخلاصة أحيانا هو انشغال، وأحيانا الصمت يحمل رسالة اقرأيها بعمق.

والله يعني الرجال يعني مساكين صراحة، أنتوا النساء نكديات أو بعض النساء، والله تردون بس تتبكبكون وكذا. يقول لك النساء يبكون 70 مرة بالسنة، هاي 12 شهر 70 مرة تبكي بيها السنة بيها المرة. زين أنا باليوم 77 مرة. عموما تعالوا نعرف إلى ما تشير إليه الأبحاث حول بكاء النساء. تشير دراسات إلى أن النساء يبكين أكثر من الرجال في المتوسط، ويرتبط ذلك بمجموعة من العوامل الهرمونية والنفسية والاجتماعية أيضا. البكاء يا حبيباتي لا يرتبط بالحزن فقط، بل قد يكون وسيلة طبيعية للتعبير عن الضغط والتوتر والفرح وحتى الغضب، كما أن طريقة التعبير عن المشاعر تختلف بين الأشخاص وبين المجتمعات. بعض الدراسة مستمعين وجدت أن النساء قد يبكين بمعدل أعلى من الرجال، لكن لا يوجد رقم ثابت ينطبق على جميع النساء. لذلك أرقام 70 مرة، 60 مرة، 1000 مرة سنوياً تبقى تقديرية وتختلف بشكل كبير من شخص إلى آخر.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة، للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار. وأنيهم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

بانجور يومي الصباح على إذاعة الرشيد، الإذاعة الأولى في العراق. صفر سبعة سبعة صفر صفر دعش أربعة دعش خمسة، تليفون المسجات على واتساب اللي من خلاله نستقبل مسجاتكم، تصبيحاتكم الصوتية أو المكتوبة. ونبدأها بسليم الجعفري، يقول نحن من أية ملة، ظلنا يقتلع الشمس ولا يأمن ظله، دمنا يخترق السيف ولكن أذل، بعضنا يختصر العالم كله، غير أن لو تجمعنا جميعا لغدونا بجوار الصفر قلة. صباح الخير عليكم ست الكلبان المسوي والأستاذ وسام ماجد، تحياتي إلى لمى الحديدية وجاسم أبو موسى وكل مستمعي إذاعة الرشيد اف ام، مستمعكم سليم الجعفري، حياك وبياك يا أبو سيف وصباح الفل. جاسم أبو موسى طلع اسمه جاسم، عاشت الأسامي عاشت. معناها هسه كل واحد اسمه جاسم البرشلوني هذا أبو موسى. تحياتي لك ولكل جمهور البرشة، وأهلا بأبو دلة اللي يقول اللهم يا نور هذا الكون، يا عون من يطلب العون، اكتب لنا رضاك واكفنا بك عمن سواك، وأسعدنا بعفوك يوم لقياك، يا رب فوضنا أمورنا إليك وتوكلنا عليك، فيا رب اجبرنا عافنا ارزقنا واغفر لنا وارحمنا، وتولانا يا رب في من توليت، إنك على كل شيء قدير. تحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة. يهدي لكم أغنية الله الله الله لفراشة الإحساس رحمة رياض، وعد مني وعد. صباح الخير عليك وعاش الذوق، عاش الذوق يا أبو دلة.

0: من ميسان أخونا محمد كاظم، تاج الدعاء ربنا إننا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أسعد الله صباحكم، يسعد صباح العمارة. عباس الحمداني، اللهم صلي على محمد وآل محمد، سبحان من أنار الصباح بقدرته وسجدت المخلوقات لعظمته، ووهبنا الحمد والشكر لنعمته، وأجاب المضطرين لرحمته. صبحكم الله بالخير، صبحك الله بالنوير والعافية. أزادنا يقول عليل، عليل برى جسمي الوداد وأنتم تنامون في رغد وعندي مأتم، أغني اشتياق والفؤاد معذب، أغني وفي الأعماق نار تضرم. إذا كان معنى الحب هجر ولوعة، فأي فؤاد بالسعادة ينعم. ترف قلي بهجرك علي منشار، الله الله الله، ترف قلي بهجرك علي منشار، سحابة وبس علي امطرت، من شر اخذ وانطي وصير وياي، منشار ومثل منشد عليك انشد علي. صباح الخير، هلا بالنوير. صباح الورد على علي القيسي، مشاركنا بفويزين. بونجور، ايش دعوه هالقد علي القيسي؟ ها ايش دعوه هالقد؟ 49 ب 45.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: 49 زائد 45.
1: صباح الخير علينا وعليكم على إذاعتنا الكريمة رشيد اف ام، تحياتي.
0: هلا والله.
1: غالية ستبان موسى والذهب والمخرجين والمبدعين جميعا. ستبان يعني البارحة صار تحالف بين أهل المولدات، يعني البارحة احنا بالليل يمكن طفت عندنا ساعتين، ساعة ساعتين طفوا بالمولد. فما نعرف يعني صدق هم قاز موعدهم. والله ما اعرف انتوا الامبير اخذتوه من عندنا ب 20,000 هذا الشهر راح. زين انتوا يا الحكومه وفروا لهم غاز، اذا ما صرف لهم هم خطيه، هم عالم ده شغل وحار وتعب وهلاك، فاذا ما صرف لهم عوضوهم بالغاز. والدنيا حاره عمي، والله موت احمر.
0: احنا مو قلنا بلا طاقه سلبيه الصبح؟ هسه ماكو طاقه كهربائيه، ماكو طاقه تنطوني طاقة سلبية؟ وش علياني بالمولدات؟

غالي أبو حسوني صباحك محبة واحترام، تحياتي إلك، وإن شاء الله هذه الأزمة نعبرها بإذن الله. إحنا يجيبون ويكبوا الأزمات، كمية الأزمات اللي على رأس العراقي، يعني هو بلا كل شيء وجايب أزمة العراقي للدنيا، ضرائب، غلاء معيشة، أزمة وقود، أزمة كهرباء، أزمة غاز، أزمة دولار، أزمة هاي المشاريع، الماء، أزمة سكن، أزمة ثقة. احنا أصلا بينا أزمة ثقة، عليكم الله، مو عندكم أزمة ثقة؟

على طار الثقة وأزمتها، هو المسؤول اللي يمنح ثقة الحكومة ويتولى ويتسنم المنصب، المن خاليك؟ المن خاليك؟ نريد ناخذ صور نشوف وجهك، ولا واحد بيكم بيشوفه هاي بالوجه، من صغيركم كبيركم الذي علمكم السحر إلى أصغر واحد، زين؟ لا بيكم وسامة ولا أناقة ولا كل شيء، زين؟ بحيث من نشوف مسؤول أنا ما أعرف أقول هذا عراقي، يعني مبين والله مع الأسف. فتتاخذون فد مواقع تحلمون بيها، ليش يعني خلوكم؟ حتى تكرفون فلوس وتطلعون، حتى بعدين نلقيهم خزنة في أماكن، يعني تنهبون بهذا البلد، تنهبون بهذا الفقير العراقي اللي صاير يترجاكم على 100,000، على 50,000، 30,000 دينار تزيدون راتبة، عامل النظافة، المعين، غير غير المطلقة، الأرملة، الشهيد، المتقاعد طبعا. يعني هو المسؤول هو يعني ما أعرف أنت مدلليك يعني جايبيك بهذا المنصب حتى يكون عندك رتل وراتب وبيت وما أعرف شنو، شو أنت دا تحقق أحلامك براسنا؟ تفاهم الموضوع غلط، أنت المفروض تحقق أحلامنا، يعني أحلامنا نحققها براسك. فما أعرف هالرؤوس الفارغة، كمية الرؤوس الفارغة اللي دا تحكم مصيرنا، إيش وقت نخلص منها؟

0: بعد لا تحكوني وسكتوني. إبراهيم النعيمي برهم منور صباح الورد. برهم
1: صباح الخير على أحلى بانجور وعلى أحلى ستبان وعلى أحلى وسام ماجد. عيوني عيوني مشتاقين ستبان. بالنسبة لهاي الساقيات اللي بالشارع مال الجزرات الوسطية،
0: أي.
1: يعني أنا قبل فترة حكيت على أبو نواس ولحد أنا الموضوع موجود. هسه شو صار انتشار بالموضوع؟ أبشرك حتى مال السعدون روحة وجاية من ساحة التحرير لغاية يعني ساحة الفردوس، المي بكثرة جدا جدا بعد جدا، والخاطر كان جدا يعني ما أعرف والله، يعني خلوها بلا زرع شباب، لو تخلون هاي الساقيات تكون بشكل ممتاز وبشكل مرتب ويعكس دوركم بالعمل. يعني والله ترى احنا هم ناس مرتبين، ناس خلوقين ونعرف نشتغل، ليش هيك بس نريد نخلص شغل على مود نحصل فلوس؟ خلي الله بين عيوننا بالشغل على مود يصير الرزق الحلال لكم بعد اكثر واكثر ببركه. وعيوني عيوني
0: برهام علي القيسي

0: صباح الخير، صباح الورد عليكم. متواصلين معاكم أحبابي، تحية إلى حكومتنا المحترمة الرشيدة، وإن شاء الله يشتغلون صح إن شاء الله يا رب العالمين. يحققون أحلامنا. صح، إحنا أحلامنا أوفر مرات، يعني فوق، يعني مو خيالية، يعني إحنا لو سويسرا ما تحقق أحلامنا. شنو ماي نقي؟ شنو كهرباء 24 ساعة؟ شنو ضمانات؟ ها؟ اي احنا داعين علينا اهلنا، هم اهلهم يحبوا. والله والله اني الانسان هذا اللي اشوفه غلط والله يوفقه، استغفر الله، يعني هي قسمة رب العالمين، فهذا اكيد راضي اهله، راضي امه وابوه، ثقوا والله. فسبحان الله، يعني ينطي على قد بره بأهله يمكن، أو ربما ده يختبره. عموما أبو عبد الله، صباح الخير يا أبو عبد الله.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: صباح الخير.
0: صباح النوير.
1: إن شاء الله هذا الشهر يكون شهر مليء بتحقيق أمنياتك، ويرزقك ويحفظك
0: يا رب،
1: وإن شاء الله تكونين دائما دائما متألقة، ويحفظ والديك، يحفظ والدتك، ويرحم أبوك بهذا اليوم. إن شاء الله شهر خير وبركة. وصباح الخير أستاذ أسامة يا الطيب يا الراقي، نسأل الله أن يحفظك. صباح الخير مستمعي راديو رشيد، نسأل الله أن يحفظكم وأن يشافي مرضاكم ومرضانا يا رب العباد. يا الله يا الله يا الله، تحياتي.
0: بارك الله بيك يا أبو عبد الله، الله يرحم والديك إن شاء الله. أنا ممنونة، إن شاء الله بداية 1/9 سعيدة عليك، مليانة عافية إلك والعيالك، أرزاق متواترة بإذن الله، يجعل لك البركة في أرزاقك إن شاء الله، ويغنيك عن الناس إن شاء الله، ما تحتاج أحد. شكرا يا أبو عبد الله الغالي، الله يحفظني إلكم، الله يبارك لي فيكم، وإن شاء الله يديمني إلكم زين، وتعيشون وتسكتوني.

0: الأستاذ مظفر قدري. أهلا وسهلا، صباح النور.
1: صباح الخير سدبان، تحياتي لك، تحياتي للمخرج، تحياتي للمستمعين. طبعا شكرا جزيلا سدبان على كلامك على شهر أيلول. أنا موالي شهر أيلول. هذا شهر الخير والحب والتفاؤل والسعادة والبهجة. طبعا يعني استقبل التهاني والتبريكات والهدايا. طبعا خليلي فات 5 خطوط حمراء جوا كلمة الهدايا. بس يعني الهدايا مو كل الهدايا، لازم واحد يحدد. ما أريد لا صواني ولا دراسات. الظروف يعني عادي استقبل الموبايلات، الهدايا القيمة، يعني ما عندي إشكال فيها. تحياتي لك.
0: أولا كل عام وأنت بخير، وإن شاء الله صحة وسلامة، حياة حلوة إن شاء الله تنكتب لك من اليوم. اللي فهمته أنه أنت تريد هدايا، ومو أي هدايا، تريد ظروف. هاي الظروف حسب الظروف يعني تريد ظروف، يعني شو قدرت تقولها؟ بس يعني أني أحييك. ظروف بهالظروف مشكلة.

هم ظروفهم زينة يبكون بوجهك. والله العظيم الناس اللي ظروفهم زينة يقطع علاقته بيك الفترة، يدري ظروفك مو زينة.

0: والله بس شوية ظروفه تتعدل يقوم ما يفكر بظروفك زين، يكسر العود وياك. والله فمسألة إنه تدور ظروف هدايا بهيجي بوقتنا هسه ما تتحصل ترى. ماكو هيجي شيء يعني. فاكتفي بتورتة عود إذا دللي لهم كده زولك شمعة وياه بوكي ورد. المهم كل عام وانت بألف خير وان شاء الله. بس هو سؤال، انت تنطي ظروف؟ انت يعني تقدم ظروف؟ انتو شلون تردون هدايا زينة وانتو ما تنطون هدايا زينة؟ تحية للناس اللي تنطي ما حد يرجع لها. يلا خلي نروح لزيكو. صباح الخير يا زيكو.
1: صباح الورد على أحلى ورد. صباح الخير عليكم جميعا.
0: هلا والله.
1: على ستوان الجميلة وعلى وسام المخرج المتألق. ستوان اليوم عيد ميلادي.
0: ها شنو؟
1: 1/9.
0: بس لقيته برضو.
1: إن شاء الله أبقى دوم وياكم والمستمعين جميعا.
0: يا رب.
1: ونريد الأغنية شوية تخلينا نعيش الطفولة مالتي. تحياتي لكم زيكو.
0: أغنية الطفولة وعيد ميلاد. هسه نمخمخها إلك. قصي البرشلوني، شلونك يا قصي؟ منورنا قصي.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: شلون ستبان أخوتنا أم أمير الغالية؟
0: الله يبارك لي.
2: شلون المخرج الغالي؟ وتحية خاصة لجميع الأخوان والأصدقاء بالبرنامج. زين. الله يحفظكم جميعا إن شاء الله. صباح خير عليكم جميعا إن شاء الله. وأني أخوتنا أم أمير يعني رشحك يعني من مكاني أرشحك إنه تكونين وزيرة المولدات بالعراق حتى تنحل هاي الأزمة. حتى
0: والله يعني صدق
2: إن شاء الله.
0: أي والله.
2: وإن شاء الله تخلقين الابتسام على وجوه الجميع إن شاء الله. مو بس تظل بالبرنامج، يصير بالعكس. موضوع المولدات مو شيء يعني من نحكي بموضوع المولدات وبالمولد الكل يضوج، أغلب الناس لا، يصير موضوع يعني جميل إن شاء الله، مثل روحكم الجميلة إن شاء الله. تحياتي للجميع إن شاء الله، والجميع مشجعين نادي الكتالوني البارحة، ألف مبروك الفوز إن شاء الله. تحياتي حتى لإخواني المدريديين يعني هم تحية خاصة لهم حتى لا يزعلون علي، لأن بلا مدريد ماكو برشلونة وبلا برشلونة ماكو مدريد. فتحياتي جميع الإخوان الرياضيين
0: المشجعين. هسه هاي مو سبحة.

برشلونة والريال هسه. هسه انت شو تريد؟ وانت شو تريد هسه؟ على العموم تحية للبرشلونيين وللرياليين، والله يعني خليتها براسي انه تصير فد مؤسسة تعنى بالمولدات الأهلية. لا مو أنا بس تخلوني أنظمها لكم، ما عليك عمي أطفيها حتى على الوزارة بربك. ألو.

0: منو بعد عندنا؟ عندنا أبو موسى. صباح الخير أبو موسى. جاسم
1: يا سكران ورد أحلى بنة طيبة. صباح الخير على كل المستمعين الحين اللي يسمعونا. ألف تحية لك أحلى سكران وأحلى مخرج وأحلى مستمعين. صباح الخير الوليد حبوش إلى جاي يسمعنا حاليا. أقول له صباح الخير عليك أستاذ وليد. ألف تحية لك أحلى ليدو وأحلى مستمعين عيوني.
0: صباح الورد عليك يا أبو موسى العزيز، وصباح الورد على الأستاذ وليد حبوش. يسعد صباحه وإن شاء الله يوم حلو عليه وعليك وعلى كل مستمعينا في كل مكان. وصلنا للثمانية ونص. لا بعد، لا ما وصلنا للثمانية ونص. عندنا حربي. ها وصلنا هسه. عموما حربي بعث لنا فويس يقول الطعنة توجعك مو من كل بشر مكروه، من ذاك العزيز الروحك تريده ابو جوزي. حنسمع الـ البصمة بس بعد البريك، انتظرونا
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
3: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف.

جوزات، نزل جوزات، وانت برج الدلو اصلا من يعني لعبتك الجوزات. برج الدلو اذا ما قلت له صباح الخير حبيبي فدوى اروح لك يطفي الجوز اسبوعين اقل شيء. فتحياتي لك يا حربي، ويعني والله احسن دا يحرقون النفايات ولا يخلوها يجي، يعني هي حتى دخانها يعني ما أدري إيش أقول والله العظيم، أنا شنو اللي بيدي اللي أقوله يعني. النهروان أي بلدية تابعة لهم؟ بلدية النهروان؟ هي وين صاير النهروان؟

هو أعرف بأطراف بغداد، أعرف هالمكان هذا موجود، بس هو باتجاه منه يعني؟ يعني ممكن تابعة البلديات بغداد للكوت، يعني منو أهلها؟ منو أهلها؟ عيلة تيها تيها. فإحنا نريد نعرف منو أهلها، منو يقدرون، منو المسؤولين عن هذا الموضوع. أنا ما أعرف صدقا، يعني ما أعرف. بس إذا دا يسمعون المعنيين، النهروان أكو بيها مكبات نفايات أجل الله

0: صباح الخير
1: أستاذ أدهم. صباح الخير، مناسبة منصبك الجديد مع وزيرة المولدات. فمنصبي يلوق لك إن شاء الله.
0: شكرا.
1: أول واحد أنا موقع لك ستنا الغالية فدوى، هاي دائما أنا قلت لك إياها قبل فترة، هاي المناشدة مال يسعوا لجسر صدام تجاه السيدية أو الصعدة فدوى، يعني شوفينا في المناشدة عليها دمرنا على قول مثل يسووها مثل مال الجمعية، جمعية النفط اللي سووها الصعدة، فنكون ممنونين منك.
0: 66 مرة حكيت على الصعدة، ايش سووا هم؟ صعدوا الجام، سدوا اذانهم وما سووها، ما يردون يسووها. استاذ ادهم ما يردون يسووها. يعني حالها حال الجسور المتهالكة بمعسكر الرشيد باتجاه بغداد جديدة، يعني خراب. هو واحد اجى خرب وطلع، شلون يبني لك؟ احنا مو اتفقنا انه هم عندهم مشروع تخريب العراق؟ روح شوف المناطق، يعني حتى المناطق اللي بالرصافة اللي المفروض هي تكون شعبية اكثر ما كانت هيجي. اني بنت الرصافة، تجنن، كانت تجنن. روحوا شوفوا الرصافة هسه، ما أدري شنو، يعني ما أدري، لا هي نيودلهي، لا هي شفايتنا نيودلهي.

0: بانتظاركم، بانتظار مشاركاتكم معانا. خلينا نغير الجو. والله أبو المولدة على أبو الكهرباء على أبو الجسور اللي ما كملانا، على أبو الطسات على أبو النفايات على أبو قلة الذوق وقلة الإيمان وقلة الضمير اللي تارسة هالكروش هذه. وتعالوا شوية نغير جو. يلا أهلا بكم على هواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
2: اتصل على آسيسيل 0-7-0-1-4-1-5 أو على زين العراق 0-7-8-0-2-1-4-1-5 أو على 0-7-8-0-2-1-6-1-7. راديو الرشيد.
0: أهلا بأحبابي مستمعي راديو الرشيد، ونستقبل أول اتصال. يا ترى هو من جماعة هيثم يوسف لو من جماعة عمرو ثياب؟
3: ألو
0: ألو،
3: صباح الخير.
0: هلا والله،
3: صباح الخير أحلى بنا الطيبة، شلونك عيوني؟
0: هلا أبو موسى، شلونك؟
3: خدوة القلب ستفانة الطيبة.
0: يا هلا بالطيب،
3: ألف تحية إلي ستفان، تحياتنا للمخرج، تحياتنا لكل المستمعين. أحلى بنا الطيبة،
0: شكراً.
3: وأحلى سليم الجعافري حبيب أبو سيف ولكل البرشلونيين، مبروك مبروك عليكم الفوز، وتحياتنا للبرشلوني أستاذ وليد حبوش. ألف تحية إلي أستاذ وليد حبوش، أحلى برشلوني.
0: اي وش تريد هسي؟ يعني وش تريد؟ وين تريد توصل؟
3: يعني تشدك جاي، تشدك جاي يعني.
0: هي المشكلة لا على العين وعلى الراس.
3: لا لا لا، حلوة القلب.
0: هي المشكلة بس لا يطلع هيثم. نعم. وعمرو ثياب برشلونيين.
3: والله أنا أشك بي هيثم برشلونة، تدري ليش؟
0: ليش؟
3: يعني هو رومانسي وبرشلوني رومانسي
0: وحلوين
3: مثل سليم جعفري وابو موسى داخل.
0: ماكو هيك حكي، ماكو هيك حكي اصلا، انتم ما عندكم قلب.
3: لا والله احنا رومانسيين فول
0: زين. انت
3: برشلوني قبلون. نعم.
0: ترشح اي لازم واحد
3: طبعا هيثم يوسف.
0: هيثم يوسف
3: اي انا من الحب هذا.
0: خوش، شكرا. يا يا ابو موسى الطيب،
3: الف تحيه لك عيوني.
0: يا هلا عيني، شكرا جزيلا.

0: صباح الخير، صباح الورد. هاي كل لك وبين يديك صارت لازمة فترة من الفترات. قول شي تريد، مثلا صحة فلان، قول كل لك وبين يديك. ناخذ اتصال بعد. مرحبا.
1: ألو، صباح الخير.
0: صباح الورد.
1: سمعت هيثم اللوسي وسمعت الترشيحات.
0: هي
1: جستون انتو، ما ادري يعني شنو
0: برهم.
1: انا يا جعفر الجبار.
0: ها، اهلا وسهلا، تحياتي لاخويا برهم، واهلا بيك يا ابو ماهر العزيز. الله يبارك بيك يا عيني. هيثم مو،
1: والله انا ما اعرف انا شنو، اذا اسمع ارجوك خرب لي خدك. مو هاي الاغنيه مالتي؟
0: لا لا لا
1: سهدية.
0: لا، هاي شنو؟ وين ما تحب انا اجيك.
1: انا ما اربط، يعني بحقيقة

0: أنا ما أربط بهاي الصورة شوي.
1: هسا أنت تسمع عمرو إذا أنطيك كاسيتين، كاسيت لعمرو وكاسيت لهيثم، أي واحد تأخذهم؟ تأخذهم.
0: إحنا متعلمين على الحزين. هذا يوسف شوية يعني يعيش يعني قصة حب وأنت ما عندك قصة حب.
1: صح والله صح.
0: والله هو أنا هيثم يوسف علاقتي بأغنية مشغولة بغيري.
1: وانت انت ما عندك شيء.
0: اول ما يعني اول ما نزلت الموبايلات بدايه من 5 بالكاميرا، الموبايل السوني إريكسون والإكسون هذا السامسونج قبل القديمات والنوكيا الاكتبريت، فنزل فيديو هندي ونزلوا عليه اغنيه هيثم يوسف مشغول بغيري. وانا شغل اروح على حوالي ذكرى بالخير ابو التسجيلات اليمنى بالبنوك. اي اقول له هذه اغنيه هاي شو والله غنيك اللي بابا روح من والله.
1: انت شو رايك اني اغني على نفسي كذابه؟ يا عيني زين
0: ما اعرف اسامي الاغاني يعني
1: مشغوله بغيري.
0: مشغوله بغيري يعرف
1: وما همك كل عذابي.
0: خريج خريج اغاني الحمد لله وشكر.
1: حلوة أغاني هيثم خصوصا هذا الكاسيت جدا حلو.
0: لا مشغولة بغيره وكذابة وبعديها شهر يعني ما مطروقات يعني أبد.
1: الله يلا
0: لا أنا رشح هيثم
1: أوكي
0: تبشي حد وماكو شي.
1: لا ماكو شي. شكرا ظافر الدباغ. باي باي.

0: صباح الخير عليكم. وناخذ اتصال آخر. الناس الراديو لطفا.
1: ألو.
0: مرحبا.
1: مرحبا سدمان.
0: هلا وأهلا وسهلا أخونا أبو وليد. شلونك؟
1: الله يخليك. شلونكم؟
0: كاك جمال الورد.
1: الحمد لله على سلامتكم.
0: الله يسلمك ينطيك العافية.
1: احنا كل ما الجو ينكسر نتذكرك، لأن انت من النوع تحبين البرد.
0: والله ما ادري. والله ما ادري. زين، الله يبارك فيك وحياك الله ابو وليد. جماعة هيثم، جماعة عمرو ذياب.
1: لا هاي ذياب، ما ذياب ما لي شغله بهم، بس هذا هيثم يوسف يذكرني بالله الأول أغنية، مو أول أغنية، كان عنده أغنية يا ناس، هو مرة واحدة قال يا ناس رحموا بحالي،
0: حتى
1: احنا يومية نقول، يومية نقول يا ناس رحموا بحالنا.
0: أي
1: يذكرني بأيام الخطوبة، بأيام الزواج.
0: هاي الأغنية تذكرك بأيام الزواج؟
1: اي والله
0: ما رحموك نسابتك ها.
1: والله بين بين.
0: الله يحفظكم يا عين. الله يحفظكم ابو وليد العزيز، نورت.
1: الله يخليك. الله يسلمك.
0: تحياتي للعائله يا عيني وشكرا جزيلا.
1: شكرا
0: يا عيني. اتصال اخر. بانجور. يا هلا مرحبتين. يا هلا، منو جاية؟
2: علاء. علاء علاء.
0: اهلا استاذ علاء.
2: ربي يحفظك. ربي
0: يسلمك. علاء من سويسرا.
2: اي سويسرا. ست سؤال.
0: أيني؟
2: احنا مشكلتنا ست العراقيين عندنا خوش دستور، بس من شلون سياقته ما نعرفه.
0: صح.
2: وهو تقريبا نفس الدستور السويسري كلش قريب.
0: ستاني
2: هنا أنا أقعد مثلا جريدة أو هاي فيسبوك الصحف أشوف كل واحد يرشح نائب شنو راح يوفر لي. مثلا أنا سايق شاحنة، يوفر لي طائرات، يخفض لي إجور الطرق.
0: نعم.
2: أهم شيء جيبي. أفكر أنا ما أفكر الطرق وجسور تبليط، هاي مشكلة الحكومة. أما هو كنائب يوفر إلي حقوقي اللي أنا أريدها، كذلك الناس الباقية مثلا المعلمين، نقابة المعلمين، فهيك يصير تنافس. احنا ما عندنا هذا الشيء. عندنا اذا نائب جاب الربعة الناخبين فلوس وطلع لهم فلوس، لا يكلبون بيه ويعوفون اللي باعوا له صوته بنص دجاجة.
0: كل صح.
2: هاي المشكلة. كل نائب كل ناخب يروح يابا. احنا سمعت انا بالراديو قبل شوية، طلع واحد على الراديو السويسري المذيعة شون هسينتي حكى على فد شيء صاير، فقالت له انت لمن انتخبت؟ قالت لها فلان فلان بلدية. قالت له اي روح للي انتخبته.
0: روح للحج اللي انتخبته حبيبي.
2: اي انا شنو العلاقه؟ انا يعني هي هاي انت بعصادك انت تروح تتحمله.
0: نعم.
2: فهي هاي مشكلتنا احنا العراقيين على مدى واكو فيها ترى بالعراق اجوا من اوروبا ونجحوا الانتخابات لان يعرفون الدستور، فاهمين عندهم خبره بيه.
0: صح.
2: استفادوا.
0: صح.
2: الحقيقة يعني الصراحة وشرعوا لك قوانين لهم لخدمتهم. يعني شنو علاقتك تقول لي اسوي لك طريق جسر؟ هاي شغل رئيس وزراء. انت شغلتك تشوف شنو احتياجي انا اريده.
0: صح.
2: عندي مواصلات البنت تروح للكلية، اكو مترو. انت شغلات اريد او شغلات تفيد المتقاعد، ارفع الراتب مثلا، الارامل، ايش البرامج هنا ست تصير ما لها علاقة. فاحنا المشكلة ست اذا يجي واحد يشرع قانون يفيد ربعه يا ايفاد طبعا ليه انتخبت انت ربعه وشوف شنو يفيدك. فهي هاي مشكلتنا احنا، حطونا احنا رئيس الوزراء هو اللي
0: احنا اكو قوانين مشرعه بس ما ينفذوها، تطبيق للقانون ماكو وان طبق بطريقه خاطئه، هو هاي مشكلتنا. على العموم استاذ علاء، اكيد انت من جماعه هيثم يوسف.
2: والله لا والله
0: أشكرك. شكرا. لقد طيرت الكشخة. يا أخي جاملني وقول لي ها إي. زين عمرو ذياب أي أغنية؟
2: اغنيه كلش حلوه بس ناسيها هسه شنو هي شنو هي شنو هي شنو هي
0: ولو كلمه
2: لا مو ولو كلمه هي قديمه ولا هي ولا هي وهيك شيء يعني ما اسي اسمها بس كلش حلوه
0: شو اسمها
2: ولا هي يعني مشهوره كلش مشهوره اشهر شيء عند عمر دياب هذا الشيء
0: اوكي
2: ترى هيثم يوسف هم خوش يغني يعني ما شاء الله
0: خوش ولا دوي
2: وانا اروح لين انتخبت عمر دياب ما
0: انتخبت عافية نورت استاذ علاء الجميل ينطيك العافية ويسعدك يا رب ألف سلامة باي باي هاي عمرو دياب يلا

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: عمراوتي.
1: يا أغنية
0: عمراوتي والله تملي معاك كلش أحبها يعني.
1: تملي معاك.
0: وبالنسبة لهيثم يعني أنا محليا أحب كاظم الساهر يعني.
1: لا أنا ما خليت كاظم الساهر نعم. بالمقارنة لأن أعرف سيسرق الأضواء
0: بالضبط. لا لا لا هو بين هيثم وعمر عمرو عمرو دياب زين.
1: تملي معاك
0: تملي معاك يعني هيثم يوسف أدي ما أعرف أنا منه سمعة أنا تتبان يعني أتيت يا صراحة
1: لا أسفين أستاذ هيثم أحنا أسفين لك
0: حتى لو بأز الظهر وصارت بي أنا أسوق بالسيارة يعني تقريبا بالسنتين الظهر والله العظيم منت وطلعت زي ما سويت حادث.
1: متعرف ليش تسرح تروح بالخيال يعني ياخذك إلى العالم الوردي المتألم.
0: تحياتنا إلى يعني تحياتنا إلى بس هو ينعس أحكيت شيها الصراحة.
1: يلا ولا يهمك ولا يهمك شكرا
0: لسعب إن شاء الله
1: يديمك يا طيب.
0: وأتمنى من هذا المكان أقول لكم اليوم دعواتكم الخطية دولة جماعة السادس الإعدادي
1: يا رب يا رب يفرح أهلهم بهم وإن شاء الله أحلى وأفضل الإجابات يا رب العالمين.
0: إنذار الله يوفق الجميع إن شاء الله والله يبارك فيك.
1: آمين يا عيني.
0: شكرا
1: لك يا عيني شكرا.
0: ممنون
1: حياك الله أستاذ هيثم يوسف. أستاذ هيثم يوسف إحنا أسفين بصوت اللمبي لا لا لا لا لا لا لا لا خو تحياتي للي كان يسوي يختار هاي الأغنية ويسوي تحديد الكل وسين

0: صباح الورد عليكم. اليوم أخذ ترشيحاتكم أو أريد أعرف أنتم مع أي الفنانين هيثم ولا عمرو. نأخذ اتصال آخر. بانجور أغنية كلش حلوة لعمرو، يعني هي جديدة مو هسة، يعني من سنتين أقل. ماسك لي في نغمة الحرمان.
1: لمين؟ عمر زهاب.
0: عمر زهاب من وين؟ هاي معاهدة زهاب إذا
1: معاهدة. تذكرين نجاح الموجة الله يرحمه بالمسرح، يقول له ده عمر زهاب، يقول له زهاب إيه؟ أنا بشوفه بالأغنية زهاب
0: وإياه. الله أزادنا. بونجور،
1: صباح الخير.
0: صباح النوير.
1: وعندي مناشدة من ألمانيا.
0: لا يا ربك لا. رأسي كبه عنيد هذا الولد.
1: دزيت فيديو مال ترافيك لايت، فد مرة ازدحام عندنا يطلع صوت، فما اريد الصوت.
0: يعني اني يعجنون قلبي اللي بالعراق واللي خارج العراق يحرقون قلبي، يعني ايش بيكم ويا قلبي؟ اريد اعرف مشكلتكم. مشكلتكم وياي شنو؟ بس اريد اعرف مشكلتكم وين؟ ناس تغور بيا وناس تأذيني يعني.
1: يا ستي سلامة قلبك، وما عاش اللي

0: الله يسلمك. فمسألة إنه تدزلنا ترافيك لايتات حلوة وشوارع نظيفة وراقية وترتيب
1: مو كان مطر، سمعتي صوت المطر؟
0: مطر؟
1: اي مطر مطر، حماتك في خطر.
0: أجي بابا شو شو صرت فكاني. هيثم ولا عمرو؟
1: لسه سمع المناشدة مالتي بعدين هيثم وعمرو.
0: ما اريد مناشدات، ما اريد، اريد غنى، اريد سعادة يا ناس، اريد سعادة. ايش فيكم بدي اقول لكم؟
1: لا لا ستي ساعديني ساعديني، البث وايد يتقطع، وايد يوقف البث
0: على على الابلكيشن.
1: اي هسه انا محوله على تطبيق ثاني هم دا يتقطع، ما ادري عبالي صوت الانترنت، حتى بقت انترنت من الجيران.
0: هاي انتو هم تبوقون بالضبانية؟
1: لا معودة والله، عندي ثلاث خطوط بالبيت عندي.
0: لا ليش تبوقوا حرام؟
1: شو اسوي؟ قلت يجوز الخط مالتي ما يشتغل.
0: زين هسه شي على شي غيرت غيرت الشبكات اللي عندك، لكن انقطاع البث متواصل.
1: متواصل يعني يستمر مثلا فد 10 دقائق وينقطع، لازم ارجع اطلع من الابلكيشن وارجع ادخل عليه واظل ادوس ادوس ادوس لحد ما يشتغل.
0: اني ادعوك الى تحديث التطبيق، هاي اولا.
1: نعم.
0: ثانيا راح يعني بالتاكيد الان الاداره تستمع لنا، لها كل التحايا، فيتابعون مساله الابلكيشن شو يسموه سيرفرات. المهم هي هاي الاتات، اي هي السيرفرات يعني يتابعوها، واكيد هم يعني اعلم باللي شنو تحتاج، وان شاء الله تترتب. صار ايش قد المشكله عندك؟
1: والله دائما اقول عزيزه يعني صار هذا اكثر من 10 ايام 15 يوم دائما يتوقف
0: البث. اي يعني دائماً. بس قبلها كانت الامور تمام،
1: كانت اوكي، بس صار تقريبا 15 شيء اكثر اقل يتوقف البث، لازم اطلع وارجع اطلع
0: زين.
1: وارجع
0: زين.
1: واني هيثم
0: أزادنا، أنت منزل التطبيق الجديد؟
1: هو اختياري الجديد هسه، هذا حذفته وقبل يمكن 3 أيام نزلته.
0: يلا أوكي.
1: والآيفون إذا تقولين على التليفون مالتي 17 وآخر تحديث
0: نزلت
1: 26.6
0: بيش يبيعوا بألمانيا بالله
1: قدامك
0: ده والنعم والنعم ردت
1: العظيم إليك هذا.
0: أشكرك أشكرك
1: قسما بالله، جاي للعراق وإليك هذا.
0: لا لا أشكرك، أني ممتنة جدا، الله يرضى عليك
1: والله.
0: بس ردت أزاد وجود، بس ردت أعرف يعني إيش قد سعره، والله ردت أعرف إيش قد سعره بألمانيا.
1: وأسعاره أنا أخذت أختي من الشركة، هي نفسها من شركة الأبل، أخذتها بالتقسيط لمدة 12 شهر بس بدون زيادة ب 1400 يورو.
0: ما عليها عمولة يعني؟
1: نهائياً بدون أي زيادة وبدون أي فائدة. نفس السعر مالته بالسوق 449 يورو، أنا أخذتها ب 449 يورو بالاقساط لمدة شهر. سنة العفو. بدون أي زيادة.
0: الحين منو الكفار بينا؟
1: وحتى بيش اسمه أختي حتى تقدرين تأخذيه على 4 سنوات.
0: والله؟
1: اي والله بالشهر تقريبا يسدد يمكن 25 او 27 يورو.
0: بعد اقهرنا بعد اقهرنا
1: انت طلبتي قلت لك

بدايتها الموسيقى عظيمة، يعني يمكن ما منتبهي لها الكل. راح البث، يلا بلكي تسمعها، يلا خلي نسمعها. شكرا شكرا أزادنا الغالي، مع مطر ألمانيا استمتع بأحباب الروح لهيثم يوسف، شكرا لك.

0: بونجور بونجور جماعة هيثم يوسف، شلون المعنويات؟ ذكرت الحب القديم؟ لما تحب القتلة ليش ما تزوجتها؟ يلا خلونا من هالمواضيع، كل من ياخذ نصيبه. ناخذ اتصال.
1: جازيني بهجي،
0: والله منتظرتك، والله منتظرتك.
1: انا حبيبي
0: لك مو انا حبيبي.
1: تعلمني السهر
0: عيد
1: والهني يصيبك، ادري الندم تالي يجيبك، ادري الندم تالي يجيبك،
0: ونشوف
1: ونشوف الايام فاتتنا تنفى بعد دمعتنا، نبعيد وانت بعيد. شيفي
0: الله
1: شيفي. سامع المقدمة مالتها؟
0: يعني اني المقدمة مسويتها
1: سيمفونية،
0: مسويتها تصميم على تيك توك بوقتها، يعني من بعد الوالد. يعني هذه عظيمة سيمفونية، وما أعرف منه الملحن، بس هيثم أبدع بشي يفيد الندم، لأنه هو بالتأكيد الندم بعدين ما يفيد.
1: هيثم هسه مو مثل قبل، يعني قبل شوفي أنا أحب عمرو دياب، عمرو دياب عدة تنوع، تدرين ليش؟ لأن الأغاني اللي أخذها مقتبسة الألحان مالتها من ألحان غربية، بينما هيثم على رتم واحد. لكن شنو يعني احنا نشوف التسعينات هواي احسن من هسه.

0: يعني، مع العلم انه اكو هسه اغاني كلش حلوه الا، لكن بالمجمل انه اغاني التسعينات البدايات فتشي يعني. يمكن لان بها ذكريات مثلا نحبها اعتقد ايش.
1: طبعا عاش ذوقك
0: ونورت،
1: بس اريد سنثبت هيثم ولا عمرو؟
0: ايه هيثم؟
1: هيثم شي يفيد النظر،
0: هيثمي الهوى.
1: شلون؟
0: هيثمي الهوى اني،
1: هيثمي الهوى. اي وانا كذلك، نورت يا
0: غالي. لا بد ان نذهب الى يثرب جميعا.
1: ان شاء الله تذهب الى الخير. نورتني يا غالي،
0: وتحياتي لكل مواليد التاسع وانا من ضمنهم يعني.
1: اي هابي بيرثدي تو يو،
0: تو يو عيوني انت. هب هب زيت حسين داير حوله، هب هب زيت تو يو.
1: نورت
0: عيوني سدوان غالي.
1: شكرا حسيننا، باي باي. إن تندموا لا يفيد الندم.

0: صباح الورد عليكم، وإن شاء الله ما تندمون على فتشي بإذن الله تعالى. ناخذ اتصال بعد. مرحبا.
1: مرحبا
0: حبيبتي.
1: صباح النور حياتي.
0: شلونك يا قلبي؟
1: قلبي انت يسلم هالصوت الحلو وتسلم هالضحكة
0: يا قلبي.
1: انت ميلاد سعيد حسين داير حولك. الله يسعد ايامك يا حبيبي، وان شاء الله كل سنينك سعيدة. انت ومواليد الشهر التاسع كلهم
0: يا رب. يا رب. طبعا هم مواليد شهر التاسع، يعني انا ما اريد اختلف عليهم، بس حبابين. يلا.
1: اكو واحد بيهم سيء، انا عرفت. المهم هذا مو موضوعنا. بالنسبة لعمرو دياب، يبدل الحب مثل ما يبدل قميصه، بس انا احب والله ما كان على بالي هوا احد.
0: ترى هو الرجال عاده يبدل الحب مثل ما يبدل القميصه، يعني ماكو مشكله. يعني عادي.
1: هيثم يوسف حبه ازلي. ليش؟ شعرائنا ما يكتبون بقلم، يكتبون بمشاعر.
0: الله.
1: أما ملحنين شايفته من يحضن العود، الله يرحمك يا فاروق هلال، الله يرحمك،
0: رحمة الله على روحه.
1: علي الإمام شايفتهم من يكمشون العود، ناصير شمة حاضن طفلته، حاضن حبيبة، حاضن صديقة، هو كامش العود مطلع أنفاسه وروحه. هيثم يوسف حبه أزلي.
0: أكثر أغنية تهزج لهيثم؟
1: حبيبي اللي يغنيها ويا الطفل، ها بس أنت وحدك لي،
0: بس أنت وحدك لي،
1: أعود عليها، لأن تدرين أنا أعشق الأطفال.
0: نعم حبيبتي.
1: فمن غناها هذه كلش
0: زين. أنت قلتي أول شيء عمرو ذياب، فأي أغنية لعمرو ذياب تهزج؟
1: والله ما كان على بالي يا هوى.
0: ما كان يعني على بالي يا هوى. قديمة.
1: تحياتنا للراقين وينهم. وبعدين أنا اللي عتب، إحنا مو قلنا نسوي مسابقة ويا أبو علي ويا أبو دلة وش اسمه الأخ نسيت. العذرني حبيبي، والله مو قصدي أنسى اسمك. إحنا مو قلنا نسوي مسابقة. فوينكم حبايبنا؟ تحياتنا لكم كلكم. أبو دلة الراقي وينك؟ نريد نسمع صوتك.
0: نعم.
1: سمعنا صوت حسوني بعد الباقين. وتحياتنا بنا مروان، الله يحفظ إن شاء الله.
0: آمين.
1: ويحقق له بهاي السنة.

0: كوكب بس مع اختلاف يعني.
1: أشوف هو مرات يعني هسه أني دلو ويجي واحد مولود الله. نفس يومي ونفس شهري ونفس سنتي
0: بس مختلف عنك تماماً. صح كلش صح كلش صح.
1: هي يعني صدق الله وكذب المنجمون ولو صدقوا.
0: أحسنتي نورتي يا غالية شكرا للطلة الحلوة.
1: تحياتي للكل.
0: تحياتي إلك.
1: ونستي أسمع أصواتهم فلا يعوفون هالشكل. عتبي عليهم عتب شديد اللهجة.
0: حسنا
1: مع السلامة.
0: باي باي. نورتي حبيبتي. والله ما كان على بالي يعني والله ما أدري.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد FM.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: أنتم تستمعون إلى الرشيد FM.

بانجور لكل مستمعينا اللي بالذهاب وبالإياب. سمعونا، أنتم من جماعة هيثم لعمرو ذياب؟

0: ليش اليوم سويناها هالشكل؟ لأنه سعاف يا رب احترقنا، سعاف يا رب احترقنا. لا صدقا الجو كئيب ما يتحمل، يعني ما يتحمل. احنا بس نحكي بالآلام بالآلام بالآلام، طاقة سلبية. اروح يا امي تحكي لي بالمرض وبالهاي، اجي يا ام وسام يحكي لي عن الجو العام السياسي اللي شفتي اللي صار، شفتي شفت استاذ وسام، اطلع بالبارك القى واحد ساد المكان علي سيارتي، اروح وين اروح فين؟ اخابركم قصدي تخابروني تحكوا لي بالش اسمه، ايش قالت الطسه وش حكت النفايات وش قال المنعطف والنوبه، اذا ماكو برشلونه احسن من ريال، يابا ما قايلين غيرها. انا ايش علي؟ فقلت اغير جو من باب انه حلو التلوين والتنويع. هيثم يوسف ما ينمل، عمرو ذياب ما ينمل، اعتقد لهم جمهورهم الخاص هذول الاثنين، مو مثل كاظم الساهر كلها جمهوره، هذول جمهورهم خاص. فانت من جماعه هيثم لو من جماعه عمرو ذياب؟ ناخذ اتصال جديد. بانجور بانجور.
1: الو صباح الخير
0: استاذ فلاح، شلونك؟
1: صباح الخير ست
0: بان
1: بان بان بان. صباح الخير ست بان،
0: اهلا. صباح الورد
1: الفنان هيثم يوسف صراحه.
0: اكثر اغنيه تحبها الهيثم؟
1: يا ناس رحموا بحالي.
0: الله، ايش بيهم الناس وياك؟
1: هو الناس لازم ترحم بحالنا، ما ترحم بحالنا شو نسوي؟
0: انت في اي بلد ذكرني؟
1: المانيا.
0: ما رحمي، ايش بيهم جماعه المانيا وياكم؟ شو انت وازاد يعني؟ يا ناس رحموا بحالي،
1: بس مالتكم خنقني كل ساعه يقطع، ما ادري شنو
0: اسوي ام البيت. سبحان الله،
1: ماشي على طريق السريواني شغلي هذا على الخطوط السريعه، وكل ساعه يفصل وتعال غير.
0: أكيد آيفون 17 عندك.
1: نعم.
0: هم آيفون 17 عندك؟
1: لا عندي 16، ما له دخل. هو البرنامج إحنا ننزل كل الإذاعات.
0: زين. محدثة التطبيق؟
1: لا هو محدث، بس المشكلة تكون بس القناة ما تقطع. أكيد قنوات يعني الإذاعات مستمرة عادي.
0: يلا إن شاء الله إن شاء الله الأساتذة يعني يتابعون الموضوع ونحل هذه المشكلة. أنا ما أعرف باقي الدول أيضا دي يعني اللي دي يسمعونا ولا بس في ألمانيا، فأحاول أتأكد. بس
1: ده
0: تشرب شاي؟
1: إيه والله استونا هاي استوى الصراحة صراحة
0: أوافي،
1: شكرا جزيلا. بس هو المشكلة إن كل الإذاعات مستمرة، بس هم إذاعة الرجل قاعد يصير بينقطع، لازم يطلع من البرنامج ويرجع، فهاي المشكلة. وإذا صار حادث أحملكم المسؤولية أنتم، لأن الخطوط السريعة قاعدة بشان كل ساعة غير الإذاعة.
0: على كيفك على كيفك وياي على كيفك. لا لا لا شكو. زين يعني نوعدكم بإذن الله إصلاح هذا الخلل بأقرب وقت ممكن. شكرا لاهتمامكم، شكرا لمتابعتكم رغم هذه الأمورات اللي أحيانا تعكر الجو، لكن إن شاء الله نكون على قد المحبة هذه، وإن شاء الله الله يكفيك شر الناس يا أستاذ فلاح. والله يرحمنا جميعا يعني برحمته. نورتني جدا وننتظرك في حلقة قادمة إن شاء الله. شكرا.

0: الله. ناخذ اتصال اخير حتى نقرا كم المسجات اللي عندنا. مرحبا.
1: صباح الخير امير.
0: هلا والله, صباحك عافيه.
1: الله يبارك فيكم. عامر ابو وفاء.
0: ابو وفاء, اهلا استاذ ابو وفاء.
1: الله يخليك. والله بالنسبه لي طبعا اختار عمر دياب. هم اثنين هم اكيد مبدعين, بس اميل الى اغنيه عمر دياب اكثر. اغنيه حبيبي يا نور العين بالنسبه لي.
0: الله. أي كانت ترند هذه حبيبي يا نور العين.
1: والله هي الأغاني بصراحة ما أنت كلها مع أحد الأخوات أيضا ذكرت أغنية كلش حلوة, يعني أغانية 90% من عندها يعني جميلة وسر النفس.
0: نعم.
1: طبعا هيثم يوسف أكيد مبدع. أنا أذكر شفته حضرت حفلة ببغداد يمكن بالرشيد مثل الرشيد يوم 1/4/1998.
0: الله الله.
1: سووها يعني في مناسبة معينة إذا بغداد يمكن بقتها.
0: أي
1: تحياتنا سيد أمل بقتها كانت سوت.
0: تحياتنا للأستاذة أمل المدرسة
1: وأستاذ حميد منصور أيضا كان حاضر وآخرين.
0: تحياتنا لحميد منصور أحد رواد الفن العراقي. نورتني أستاذ أبو وفاء.
1: الله يخليكم. الله يبارك فيكم.
0: شكرا جزيلا لحضرتك. مع السلامة.
1: تحياتي. مع السلامة.
0: أكو أغاني صارت جابت لنا مودات. تذكرون التنورة الغجرية؟ دين دين دين دين دين دين. وهذه الـ الـ الفوطة اللي تنشد على هذه قد شديناها بالسفرات, يعني بس كان ناقصة عمر دياب ويانه السكارف. اي فكانت موديل, يعني كنا ناخذ الموديلات من الأغاني اللي تنزل وتخيلوا يعني منها غجرية. غجرية هي التنورة الغجرية اللي لابسيها. يلا نسمع عمرو دياب وحبيبي يا نور العين.

0: دكتورة نجوى إبراهيم، بونجور على عيونك حبيبتي. بعثت لنا فويس.
1: صباح الخير ستبان، شلون الصحة؟ يا
0: صباح الحب،
1: خير وسلامة، مشتاقينكم وكم مشتاقين
0: حبيبتي.
1: ستبان، بالنسبة لموضوع اليوم، يعني ما أعرف، إحنا كعراقيين يعني ترتيب حياتنا كل الميل إلى الحزن، فأنت مستحيل تقارنين بين عمرو دياب اللي هو كله طاقة وحيوية وشباب، وبين هيثم يوسف اللي كل أغاني عبارة عن أحزان، وأصلاً صوته الشجن العالي. فهي هاي بثقافتنا كعراقيين، إحنا من أيام السومريين، تخيلي إحنا عندنا طقوس الأربعين يوم بكاء على ديموزي وغيرها من الإرث السومري،
0: صح؟
1: فأنت تخيلي إذا هو بخطوبته يتذكر يا ناس رحموا بحالي، إذا هو بزواجه يشغل أغاني كلها، يرفع سلاحه ويشر سلاحه ويقمز على الأغاني. فإحنا ما عندنا حل وسط، إحنا ما عندنا حل وسط بالفرح بالسلاح والدبتش والهوسة والمقمز، وبالحزن احنا عندنا هيثم يوسف، وعندنا قائمة طول من المغنيين أصحاب الشجن العالي والحزن العالي. فأنتي مستحيل تخلين هاي المقارنة. أنا بالنسبة إلي صراحة أنا أختار عمرو دياب، لأن أنا ما أحب الحزن نهائيا.
0: حلو حلو حبيبتي. أنت زينة هيثم يوسف بالعراس، يعني أنا شفت
1: ما أحب أعيش عائلتي بحزن، ما أحب أعيشهم بهذا الحزن، وده عملم أطفالي على هذا الموضوع. يعني يا ريت إحنا كثقافة تصير عندنا نطلع من مود الحزن.
0: كل
1: ليش
0: صح.
1: الحزن لا يقلنا ليش؟ خلي نفرح، خلي نفرح، خلي حياتنا تصير عبارة عن أكتف وطاقة وشباب وحيوية وأغاني حلوة. وحتى بالجرح شايف المصريين حتى بالجرح يرقصون.
0: صح صح، المصريين حتى بالسياسة إعلاناتهم اللي تخص الحكومة والمشاريع والمهرجانات هم ترلين ترلين ترلين ترلين ترلين. أيوة يعني تحياتي لك دكتورة حبيبة قلبي. طبعا تقول اختار اغنية ضحكت يعني قلبها مال. الله يا جماعة، عمرو دياب لون يعني، بس أنا اغنيتي بعدين اطلعها. يلا

0: الله. علاء عادل يقول مرحبا ستفان، تحياتي لحضرتك وللمخرج، ارشح هيثم يوسف ويا ريت تطلعون اغنيه يم العيون السود ما جوزا انا. وعمرو ذياب اغنيه رجعين هم اشهر اغنيه بالتسعينات. الله الله. تحياتي لك يا علاء. صائب من ألمانيا، ستفان صباح الورد، يصير واحد يقول ما أحب أحد منهم لو تعتبرون مخرب ومعكر جو ويتحارش؟ أبدا أبدا. أنا ديمقراطية جدا ولو على حساب نفسي، يعني تخابر تقول لي أنا ما أحب أسمع برنامجك، أقول لك شكرا، هذا رأيك وأحترمه، واختار موجة أخرى، اختار برنامج آخر. يقول حبيت أصبح وأقول شيء بخصوص شخصية ستفان، حضرتك تذكريني بنوع من طالباتنا الجامعيات اللي العراقيين بزماننا كانوا يعتبروها نموذج الفتاة الذكية. من أسمع أسلوبك الراقي أتذكر وأشتاق للعراق الجميل. الله يحفظ البلاد بناسه، المحبين إله والأرض وسيادته وكرامته وهيبته وقدسيته وقدسية ثرواته. يا عيوني أنت، أني أتشرف بما شفتني به، وإن شاء الله أنت حسن ظنك دائما، يمكن بي هواية أشياء حلوة لكم وللعراق، وإن شاء الله يعني أتواصل في نيل ثقتكم. يعني كل التقدير أستاذ صائب. أبو مصطفى صباح بداية شهر خير لعيونك ستبان الوردة، صباح النور والسرور للمخرج والمستمعين والأعزاء. ونزار قبان يقول الطيبون لا تتغير صفاتهم حتى لو تغيرت أحوالهم، فالكريم يبقى كريم حتى لو افتقر، والمتسامح يظل متسامح حتى لو ظلم أو ظلم. ممكن. على جاسم بعث لنا فويس، يلا. علاء جاسم، اهلا استاذ علاء.
1: تحياتنا لحضرتك وللمخرج المبدع وكافه المستمعين والمستمعات، والى حبيبي الغالي علي القيسي، ومبروك العشاق برشلونه، واقول له لا تحمى شويه على كيفك. تحياتنا للجميع، علي القيسي وسحر الخفاجي، تحياتنا الكل. طبعا هيثم يوسف افضل، احب اغنيه حبيبي ما اقدر انساك. تحياتنا للجميع، مع السلامه.
0: مع الف سلامه، نورت يا عيني. علي الشجيري صباح الخير ستبان، من جمهور هيثم، ممكن اغنيه راجعه؟ تمام، يعني يم المخرج، وحياك الله يا علي. أم عمر صباح الخير والعافية، حياك الله ستفان، أنا من جيل هيثم يوسف، وأحلى غنية يا ناس يا ناس حبيبتي نورتي. زيكو يقول صباح الورد فيروزة الرشيد، ستفان الراقية، وصباح الخير على أستاذ وسام ماجد وكل المستمعين المحترمين، جيل هيثم يوسف، عيونك حلوة، صباح الورد عليك وكلك ذوق. عمار نجم هلا والله بانجور. شو عمار خمس دقائق عمار شكو انت تتغنينا؟
2: صباح الخير ستفان، شلونك؟ شلون الصحة؟ صباح الخير على الجميع.
0: اطول اغنية خمس دقائق.
2: البارحة يعني صار حدث يمكن هو شغل العالم كلها، اللي هو اطفاء المولدات، مكتبه اصحاب المولدات.
0: نعم،
2: ابتداء من 1-9 يعني الساعة 12 البارحة أو اليوم 12 صباحا طفوا كلهم، فصار شوية حدث مهم والناس كلها طلعت، أنا واحد من ضمن الناس اللي طلعت وخابرت على، بالمناسبة خابرت على رقم الطوارئ اللي هو مات الداخلية وما الحالات الإميرجنسي، اللي على أساس أنه أنت تخابر عليه.
0: تحياتي لك أستاذ عمار، يعني يبدو أنه وصلت جنابك متأخر للبرنامج، أحييك أحيي وطنيتك، بس طرح هذا الموضوع قبل ما توصلنا، وإحنا قلنا أنه كان الأجدر بخروج تظاهرة ضد الحكومة مو ضد أصحاب المولدات، لأنه إحنا ما معولين على المفروض أكو وطنية عندك، مو المفروض عندك مولدة، هاي هنا الفرق. تحياتي لك. دكتور سلمان صباح الخير ستفان، هيثم يوسف ردت أغنية ردت منك تجي وتسأل علي. كلك ذوق دكتور ومنور. محمد عبد صباح الخير. هيثم يوسف الصبا والشباب وعمرو دياب رائع، وخاصة أغنية الله لو كان يرضيك. الله الله الله لو كان يرضيك، أو أديني رجعت لك، أديني بين إيديك. أيضا عنده أغنية عظيمة، يعني هذه أنا ما أنصح اللي مفارق عزيز يسمعها، اللي هي السبت فراغ كبير. يعني شهد من الأردن، بانجور ستبان القمر، عاش هالصوت الحلو والله يا قلبي. أنا اختار عمرو، ليل نهار يتجنن، وبالنسبة للتطبيق مدمرني الصراحة، يفصل ويختفي الصوت ولازم أطلع وأرجع. وسام وسام الله

0: بانجور عليكم أحبابي. وميض مشاركنا بفويز، أهلا أستاذ وميض.
1: صباح الخير.
0: صباح الورد.
1: صباح الورد على عيونكم وعلى عيون المستمعين جميعا. صباح الخير ستبان يا إطانة الطاقة الإيجابية. والله أنا أشوفه يمكن قرار موفق أنه تقارنين ما بين هيثم يوسف وما بين عمرو دياب. حلوة المقارنة، عجبتني.
0: زين.
1: صحيح على قولة الدكتورة، هذا فريحي وهذا حزايني. بس هيثم مو حزايني، هيثم هو ملقب بأمير الحب. يعني أغانية كلش حلوة صحيح بيها طابع حزن، بس يعني يميل للعشاق أكثر. وطبعا أغنيتي الهيثم يوسف يا حنيت لك.
0: الله.
1: شكرا.
0: شكرا لك
1: أميض أبو حميد.
0: أبو حميد والغالي، شكرا جدا للطلة الحلوة. عهد، أعتقد عهد بعثت لنا فويز اللي هو ورد وكذا. أستاذ ويسام
2: صباح الخير عليكم ستبان والعافية على الكادر والمستمعين. أستاذ وسام، ستبان بالنسبة للجو، ترى هو الجو كله هذا اللي يسوونها هسه، يسمونها يحرقون النفايات، واكو كور هاي اللي يمولون النايلون وكذا ومعامل الطابوق ومصفى الدورة، كلها هو الجو متلوث. على العموم عمر شو اسمه هيثم يوسف احنا نفضل، وبالنسبه لهذا اللي يشكي من الطسه ستبان، هي شراد لها الطسه. والله لو عندي بيك حمل
0: يمكن استاذ ياسر العزاوي هذا
2: نص كيس اسويها وهم لها اجر بيها، ورحم الله والديها. هو يقول اماطه الاذى على الطريق، هم تعتبر هي هاي من نوع من الاماطه الاذى. ترى لو نبقى نتان الحكومه ترى كل شيء ما تسوي. تحياتي لكم.
0: حياك الله ويا هلا يا هلا. وحيد الدليمي ابو ليوثي يا هلا وحيد.
3: صباح الخير، صباح الورد، صباح الفل على ست الكل. ستبان الغالية مأمير، تحياتي للأستاذ المخرج، وخير شي اختملت ياها صباح العسل من بابل. تحياتي لك.
0: صباح الورد عليك يا عيني. تحياتي إلى تحياتي واعتذاراتي طبعا إلى صدام الزبيدي، فارس من ألمانيا، إلى وسام البحر الغالي، إلى الأخ طالب الغالي، إلى الباشق، كلش آسفة تأخرت اليوم يمكن عليك. أركان أبو حمزة صباح الخير عليك. أبو فهد الفراجي صباح الورد. علي محمد، أبو حمودي، سعد الشمري، رقم تليفون ما عرفت المنو، منتظر الكندي، تحياتي لك يا منتظر. نعيم المالكي، ليث الشيباني، أبو وفاء، علي الزبيدي، علي القيسي، أبو دلة العزيز، لومي، دكتور سلمان، ردت منك تجي تسأل علي، راح تجي لو ما لحق أسمعها ما تلحق. باركينا على الفوز، يقول منتظر 5-2 البرشلونة. مبروك مبروك والله مبروك. معقولة فزتوا؟ شينها 5-5-5. تستاهلون والله تستاهلون. تحياتي إلك بعد يا عيني. أبو حمودي منور جدا، كلكم إلكم كل التقدير حبايبي. وبودي كان يعني أكو وقت أكثر نبقى نسولف مع بعض. أخير شيء أهدي لكم أغنية عمرو دياب، أنا من جماعة هيثم وعمرو، بس عندي أغاني إلهم، يعني عندي أغاني إلهم، مو كل أغاني، تخيلوا مو كل أغانيهم، يعني أنت تحب واحد بس ما تحب كل صفاته يعني. المهم فهدي أغنية حبيبي لعمرو دياب. أحب اللحن. شكرا لكم جميعا، إن شاء الله باكر أحلى من اليوم، وبداية شهر رائع عليكم يا رائعين. في الختام تحيات بان الموسوي على الميكروفون، ووسام ماجد على المكسر. باي باي.

0: هدايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
3: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
5: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
4: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
6: ساعدوني.
7: كم بدي؟
4: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
8: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
9: انت الكبير
10: يا بعد روح
9: وهنيان نبيك.
10: الله
9: انت مشو يعني.
4: هاي مو اي اغنيه، هاي الاغنيه الك. الرشيد اف ام

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها 11 بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيدة، فأما أهلا بكم. الزيدي: النقاشات المتعلقة باستكمال التشكيلة الحكومية ستستكمل خلال الأسبوع الحالي. الإطار التنسيقي يناقش قانوني الموازنة العامة والحشد الشعبية. الأعرج يؤكد للقائم بالأعمال الأمريكي أهمية المضي في تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين. النزاهة تضبط موظفين اثنين في مرور ميسان تل عباب بأربعة.

على الرشيد اف ام. الرشيد اف ام 91.5 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

بتونس فيك وانت معايا بتونس فيك وبدالك قربت ليا. الرشيد اف ام 91.5.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد FM. نشرة الأخبار من الرشيد FM.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من رشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. رئيس

زرع يوجه بتجهيز المولدات الأهلية بالوقود بسعر مدعوم لشهر أيلول. مستشار الأمن القومي العراقي يؤكد للقائم بالأعمال الأمريكية أهمية المضي في تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين. واشنطن تدرس توجيه ضربات محدودة بمضيق هرمز لمنع إيران من إعادة بناء قدراتها العسكرية. ذكر بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء علي فالح الزيدي أن رئيس الوزراء وجه بتجهيز المولدات الأهلية بالوقود بكمية 40 لترا لكل ساعة وبسعر مدعوم قدره 400 دينار للتر الواحد طوال شهر أيلول الحالي. وأضاف البيان أن الزيدي وجه أيضا بالالتزام بساعات التشغيل المعتمدة حاليا وبما لا يقل عن 20 ساعة يوميا بالتناوب بين الكهرباء الوطنية والمولدات الأهلية بما يضمن استقرار واستدامة تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية. عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الاعتيادي بحضور رئيس مجلس الوزراء لمناقشة آخر التطورات على الصعيدين المحلي والدولي. وفي مستهل الاجتماع أعلن رئيس مجلس الوزراء أن النقاشات المتعلقة باستكمال التشكيلة الحكومية ستستكمل خلال الأسبوع الحالي تمهيدا لإرسالها إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل للتصويت عليها. وفي شأن النيابي ناقش الإطار سير العمل على التشريعات المهمة والملحة وفي مقدمتها قانون الموازنة العامة وقانون الحشد الشعبي. أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي خلال استقباله القائمة بالأعمال الأمريكي في بغداد جوشوا هاريس أهمية المضي في تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين، كما جرى التأكيد على متانة العلاقات بين بغداد وواشنطن وضرورة تطويرها ضمن إطار الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، فيما تم التشديد على أهمية استمرار التنسيق الأمني بما يدعم أمن العراقي واستقراره. ذكر بيان لوزارة الداخلية أنه بمتابعة الجهد الاستخباري والوكيل الأقدم لوزارة الداخلية وبإشراف محكمة التحقيق المركزية في الرصافة تمكنت مفارز قسمي التحقيقات الخاصة والتقنيات في المديرية العامة من ضبط 10 كيلوغرامات من مادة الكريستال. وأضاف أن المخدرات كانت مخبأة بطريقة التمويهية داخل مادة الإسمنت الأبيض فيما جرى إلقاء القبض على 3 متاجرين بهذه السموم. كشفت مصادر أمريكية مطلعة أن الرئيس دونالد ترامب وكبار مساعديه كانوا يدرسون خلال الأسبوع الماضي تنفيذ ضربات محدودة في مضيق هرمز تستهدف قدرات إيران الرادارية والصاروخية. ووفقا لثلاثة مسؤولين أمريكيين تم رسم الخطة على مدار الأسبوع الماضي من قبل القيادة المركزية الأمريكية وحظيت بدعم وزير الحرب، لكنها لم تحظى بعد بموافقة ترامب النهائية على الرغم من إمكانية إعطائه الضوء الأخضر لها بعد التصعيد الجديد مع إيران. ختم هذه النشرة تذكير بعناوينها. رئيس الوزراء يوجه بتجهيز المولدات الأهلية بالوقود بسعر مدعوم لشهر أيلول. مستشار الأمن القومي العراقي يؤكد للقائم بالعمل الأمريكي أهمية المضي في تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين. واشنطن تدرس توجيه ضربات محدودة بمضيق هرمز لمنع إيران من إعادة بناء قدراتها العسكرية. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: المشق موتور.
1: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
0: المشق موتورز.
1: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
0: المشق موتورز.
1: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله
0: يحفظك. ضايج بسمع هاي الرشيد اف ام.

باغر مع عبير البياتي. بعد قليل بعد شضايجة اسمعي هاي الرشيد اف ام.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

0: موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. رئيس الوزراء يوجه بتجهيز المولدات الأهلية بالوقود بسعر مدعوم لشهر أيلول. مستشار الأمن القومي العراقي يؤكد للقائم بالأعمال الأمريكية أهمية المضي في تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين. النزاهة تضبط موظفين اثنين في مرور ميسان تلاعب بأربعين وصلا لرسوم لوحات السيارات. الداخلية تعلن ضبط 10 كيلوغرامات من الكريستال وتطيح بثلاثة متاجرين بالمخدرات. جنايات الكرخ، السجن 6 سنوات بحق 5 مدانات عن جريمة الإتجار بالبشر. واشنطن تدرس توجيه ضربات محدودة بمضيق هرمز لمنح إيران من إعادة بناء قدراتها العسكرية. عرقتشي على الولايات المتحدة العودة إلى التزاماتها وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم. بوتين: روسيا تسير على طريق إنهاء الصراع الأوكراني. طقس العراق: صحو وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيد.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.
1: ويسان درا صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف لكل من يتابعنا ويسمعنا عبر أثيرنا أكيد 91.5 FM راديو الرشيد.

إذن مستمعينا كيف خلونا نبلش بحلقة اليوم. تحية لكل الأشخاص اللي يتابعونا إذا كان عبر أثيرنا 91.5 FM أو إذا كان عبر تطبيقاتنا الخاصة بالهواتف الذكية بالنظامين الأندرويد والآي أو إس باسم راديو الرشيد. وتحية لكل اللي يشوفونا هسا على بثنا على التيك توك باسم راديو الرشيد. يلا طبعا اليوم موضوع حلقتي راح يكون في حلقة من الحلقات أخذنا لو غابت الصراحة اليوم كامل يعني يا علاقة ممكن أنه تحسوها راح تنتهي، الصداقة، الزمالة، العائلة، غيرها وغيرها. في حلقة من الحلقات أخذناها اليوم راح يكون سؤالي هو لو كل الناس صاروا صريحين وياك لمدة يوم واحد، يعني أكو عقوبة لما صرت صريح، أوكي؟ طبعا يعني السؤال فانتازي، ما يعني مستحيل اكو واحد حيكون صريح 100% وياك، لكن خلينا نقول لو اجى فيروس في الشيء هيك خلى الناس تمشي وصحص تحكي الصراحه بكل شيء، اوكي؟ لو كل الناس صاروا صريحين وياك لمده يوم واحد، شنو اكثر حقيقه تخاف تسمعها؟ مرات اكو اشياء ممكن احنا ندري بيها او نعرفها بخصوصنا بس نخاف انه الناس تقول لنا اياها، او مثلا يعني من بينها كلش هواية أو ندري المقابل يعرفها لكن نتجنب سماعها. صفة، فعل، أي شيء بيك أنت تحس أنه هذا يعني لو الناس حكوا وياك بكل صراحة أنت تخاف أنه تسمع هذه الكلمة أو هذه الصفة عنك. أرقامنا راح تكون جاهزة لكم 07802114115 و07802116117 آسيا سيل 07702114115.

0: يلا عدنا اول اتصال ويانا بحلقه. الو
1: مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: تحياتي السلام لك الاخ المخرج وجميع الاخوات.
0: هلا والله. ما صوته يقطع، صوته يقطع. من وياي؟
1: اكرم الانصاري.
0: اكرم صراحتي. حياك يا اكرم، نورتنا. ميت هلا.
1: الله يسلمك عزيزه.
0: عزيزي ميت هلا. يلا سمعت سؤالي؟
1: سمعت وفهمت.
0: اي يلا قول لي.
1: اصعب شيء اذا طلع كذاب وابو وجهين قول علي والعام.
0: لا انا احكي عنك انت، مو الشخص المقابل. انت فتشي تخاف انه هو ينحكي لك بصراحه، فاهمني؟
1: ينحكي
0: انت
1: ينحكي من المقابل، غير
0: من المقابل من المقابل بخصوصك.
1: ما بخصوصي يعني بخصوصك.
0: لا بخصوصك انت تحس انه يعني اكو اشياء احنا بعرف في بعض الاحيان اكو صفات احنا نعرف انه احنا نمتلكها، هذه الصفات او افعال او او اشياء، بس تخاف ان المقابل يقول لك ترى انت كذا وكذا، يعني تتجنب هذا الشيء. هسه انا من الناس كلش اكره انه يجي واحد بصراحه يقول لي انت عبير، كان ذاك سلطان قال انت شويه انفعاليه وعصبيه، اضوج واحد يقولها، فاهمني؟ يعني اكو هاي الصراحه المؤذيه في بعض الاحيان، وانت تدري انه فعلا انت هيك يعني.
1: لا لا اذا كان كلامه صحيح اتقبل بالحار الصدر، يعني مو احتمال صديقي هذا يوجهينها من يعني من محبه اذيه.
0: زين
1: ابتخل بهاي اذا وجهني وقال له صحيح كلامه. لا والله تقبلها بكل حرف صدر. ليش ينبهني على نقطه نقول عليها بالعاميه خملان عندها.
0: زين
1: ما منتبه لها، هاي من جناتها يعني احسن صديقه اعتبرها هذا. ولكن بيني وبينه مو سهل بيني وبينه يقول تعال اكرم محسن بين الثلاثه. لا والله تقبلها بكل حرف صدر.
0: اوكي
1: انا وانزلت وانما تدل على حس النيته وياي.
0: طيب انا كلش اشكرك اكرم، نورتنا. تحياتي لك وميت هلا باتصالك. خلونا نعيد السؤال مستمعينا حتى يكون شكرا باي باي. خلونا نعيد السؤال مستمعينا حتى يكون واضح للكل. السؤال يقول لو صارت انه الناس كلها هي يعني تحكي بصراحه لمده يوم واحد، شنو انت تخاف انه تسمعها؟ يعني حقيقه تحسها انه ممكن انه تخاف تسمعها او تتجنب انه الاخرين يقولوها لك، فاهميني؟ والله مو صعب. ارقامنا 0780211115 و0780211117 آسيا سيل 0770111115. يلا اتصال. الو
2: الو
0: الو
2: مساء الخير.
0: مساء النور، اهلا وسهلا.
2: كيف حالكم أنستي؟
0: الحمد لله تمام. ايش يعني هذا صوتك وهاي الاشياء مثلا انه تستغلها بشيء حلو؟ والله أنا كلش حابة صوتك يعني.
2: شكرا أنستي شكرا.
0: يعني طريقة الأداء لطيفة بصراحة.
2: الألطف هي مسامعكم الكريمة.
0: شكرا. يلا من هو بس الاسم الكريم؟ أي ناسي اسمك.
2: حمزة من بغداد الحب والسلام.
0: من وياي؟
2: علي حمزة علي من بغداد الحب والسلام.
0: أهلا يا علي نورتنا. يلا علي قل لي. علي اوكي حسوي. الو علي.
2: نعم على مسمع.
0: يلا جاوبني عزيزي شنو الشيء اللي انت.
2: لم احط بصحوة السؤال، اتيت متاخرا.
0: علي السؤال يقول انه شنو الشيء اللي انت تخاف او تتجنب انه احد يقول لك اياه لو حكى وياك بصراحه؟
2: التبلي، ان يتبلى او يكون نقده غير بناء.
0: يعني بخصوص شنو النقد ممكن انت يعني تقول انه انا يعني اتجنب اسمعه؟
2: ان يهدم ما تبنيه من شخصيه او فكره. الان صوتي فطره لاقى يعني مسامع جيده عند جنابكم الكريم، ياتي احد ويقول صوتك اوفر او نشاز.
0: نعم.
2: او لا يعني مثلك هواي بالدارج. نعم يعني يكون نقده هدام وليس بناء.
0: طيب فهمتك.
2: غير داعم يعني.
0: اوكي انا جدا شاكره اتصالك ويانا، شكرا لك.
2: انا اشكرك جدا انستي الطيبه
0: عزيزي. ميت هلا علي باي باي نورتنا. يلا عندنا اتصال اخر.
3: الو مساء الخير.
0: مساء الورد.
3: الو عبير.
0: الو عبير. والله
3: مساء الخير عليك على المخرج. الله يسلمك الله يخليك.
0: نورتنا
3: عيون انت. انا اكره هذا اللي يقول ايش قد عندك،
0: هذا مو
3: نقد، راتبك
0: هذا سؤال. هذا السؤال انا احكي صراحه تخصك وسام،
3: صراحه تخصك
0: صفه انت تخاف انه الناس يجون يقولون لك انت عندك هاي الصفه، فاهمني؟
3: اه اوكي اوكي. ايه؟ انا هاي الصفه اللي هذا قلاصه واحده وخشوشه واحده هاي بالبيت انا هيك.
0: ها صفه انه انت خلينا نقول عندك وهواس النظافه كلش هوايه.
3: اوكي اي اي فاحب ادوات تكون خاصه بي.
0: زين
3: فما اريد انحرج، انا ابد الاحراج لا اكثر ولا اقل، احراج مو مني بقد ما اريد احرج المقابل انه ليش ما اشرب من يمك من بيتك مثلا او اكل يمك من البيت. يعني هو يعني شو مثل ما يقول اخاف انا مشاعري اكثر من مشاعري طبعا انا.
0: اوكي فهمتك.
3: أيوة طيب انا يعني اقول خافي يتحسس يقول لا انا ايش بي ليش ما ياكل يمي ليش ما يشرب يمي من هالباب والله. نعم
0: تمام. انا كلش اشكر اتصالك وسام، مع الف سلامه. باي باي. هلا والله. طلعنا فاصل ممكن اهدي لي اي شيء بس اطلع.

0: يلا بعدنا متواصلين وياكم اكيد ببرنامجنا، وبعدنا بسؤال اليوم اللي يقول، حسن تحياتي لك، شكرا. السؤال اللي يقول انه شنو الشيء او الصفه اللي انت تمتلكها وتخاف بانه الناس يجون يقولوا لك اياها بكل صراحه، يا بانت كذا وكذا. يمكن وسام شويه وصل، قال انه انا كلش اخاف يجي واحد يقول لي انه انت مثلا كلش يعني نحس بامور الخاصه بيك، اللي هو مثلا احنا هي من باب النظافه، يعني اكو شخص كلش يهتم بهاي التفصيله، عنده كوب الخاص معون الخاص، بس احنا نحسها انه الاخرين كلش يضوجون من عندها، فبالتالي هي ممكن تكون فتشي يعني نخاف من عنده، او انه احنا يعني نضوج انه يجي واحد يقول لنا انه انت نحس بكذا موضوع. فشنو الشيء او الصفه اللي انت تمتلكها وتخاف بانه الشخص، او مو تخاف، تتجنب انه يجي واحد يحكيك بصراحه ويقول لك انت تمتلك هذه الصفه، تقبل ما تقبل؟ ارقامنا جاهزه لكم 0780211115 و0780211617 آسيا سيل 0770114115. يلا اتصال. الو
1: هلا استاذ عبير.
0: هلا والله، شلونك؟
1: شفت الدنيا ايش قد صغيره؟
0: خير.

0: مساء الخير.
1: مساء النور.
0: العافية وان عليك مع المخرج كاذب جميع المستمعين.
1: هلا والله، شلونك؟
0: خير الله يسلمك يا ورد.
1: نورتنا يا محمد. يلا محمد احكي لي، قل لي.
0: نعم.
1: قل لي شنو ال يعني ما سامع السؤال محمد، وقف شوي.
0: لا
1: يلا يلا لعاد، يلا يلا يلا احكينا. قل لي
0: طبعا لي. اولا امانة كلام موجه لك بالكادر.
1: نعم.
0: امانة كادر اذاعة الرشيد كادر كامل.
1: شكرا
0: نمبر وان، وهاي حقيقة مو

0: كان جت القناة الرشيد.
1: نعم.
0: وهاي الحقيقة راح أتكلم بها على الجو. أمانة ست عبير يعني تختلف جذريا يعني بالإذاعة يعني. ما أعرف سبحان الله والله أمانة يعني حتى أنا قارب من بلوي يا شاب قال هاش تعبير نسمح لك يا شاب. يعني للكل الناس اللي مزعوجة من ست عبير هاي المرأة تمتلك أخلاق وخلق ورقي.
1: أشكرك تسلم.
0: ومقدمة مبدعة فنظلوا نيامكم محشو والله كريم.
1: تسلم قلبي. لا احنا لازم واحد يعرف انه انت بالبرنامج اكيد شخصيتك مختلفة. شوف يعني كل واحد كل واحد يقول لك انه انت نفس شخصيتك خارج البرنامج اذا كان اذاعي او اذا كان تلفزيوني فقول له لا احنا لا عندنا لا معتقدات ممكن تكون مختلفة عندنا اراء مختلفة بس احنا هاي كلها ما نقدر نطلعها بالهواء. قدمين
0: الشيء تحبينه.
1: شكرا لك تسلم. يلا محمد جاوبني شنو الصفة اللي انت تخاف بانه يجي واحد وحدة هواي هيك انت يعني لا ما ترهم لك هواي لا
0: هذه مسألة النظافة يعني حيل مزعج فيها
1: زين
0: يعني أنا ما أتخبل من حاجة مو مكانها
1: أوكي
0: أهلي يقول انقرش بيك بيك واهي مواهي كل حاجة مو مكانها يعني مسألة النظافة عندي شوية مرة تقول يعني الحجة تقول أحكي قلت لا تحكي
1: زين لا تحكي
0: إيه ومسألة اللاني أعصاب بالنقاش
1: ها يعني تخاف يجي واحد يقول لك انت شخص غير قابل للنقاش هيك خلينا نقول
0: خاصة يعني المسألة انا متأكد من عندها
1: اي
0: يجي واحد يقول لي جالس ساعتين ثلاثة اربعة
1: طيب
0: اي بس قلت لك امانة ترى مسألة النظافة لا نمبر وان عندي يعني تخيل المرة مرات قاعدة قوم سوي شيء لا والله مكانها لا قوم عدليها النوم
1: طيب
0: أقول ما فيش حماسانة بس لك لازم لا أشتغل بالبيت ولا توقرش بس
1: والله صحيح. طيب أنا كلش أشكرك محمد نورتنا. لا عيوني أنت مية هلا باي باي. نعم إعلانات يلا نروح لفاصل إعلاني ونرجع نكمل وياكم أكيد درس شاغر
2: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم الساعة الآن الواحدة والنصف بتوقيت الرشيد اف ام
3: الأردن بانتظارك اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة عروض حصرية لفترة الصيف سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم

إذن مستمعينا أكيد رجعنا وياكم متواصلين بعد الفاصل الإعلاني ومستمرين ببرنامجنا درس شاغر. وسؤالي لكم يقول إنه لو صارت بيوم من الأيام، وهي طبعا من الخيال، إنه صاروا الناس كلها يحجون بصراحة ليوم

0: واحد بس يوم واحد اوكي. فشنو انت اللي تخاف انه يجي واحد وواجهك بيه صفة انت تمتلكها او اسلوب انت تسوي او يعني اشياء بحيث انه انت تمتلكها فعلا؟ هو احنا اكو اشياء حقيقة هي موجودة بشخصيتنا بس احنا من الناس يعني نتجنب نسمعها، نحسها مؤذية اكثر. يعني خلي اقولها لنفسي انه انا انسانة عصبية كلش هواية، بس اضج من يجي واحد يقول لي انت كلش عصبية، فاهميني؟ يعني اكو هواي صفات انا مستعد، ترى هاي كل الاشخاص مستعد انه هو يقولها على نفسه بس ما مستعد يتقبلها من احد حتى لو كان قريب من عنده، خصوصا الامور اللي يحسها هي سيئه، يعني صفات ما مقبوله، مو سيئه كلش هوايه بس ما مقبوله من المجتمع يعني عموما. ارقامنا راح تكون جاهزه لكم 0780211115 و0780211617. اسيا سيل 0770211415. اتصال. الو
1: الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا والله.
1: تحياتي ليش تحياتي المخرج.
0: عيوني ميت، هلا شلونك؟
1: والله الحمد لله بخير، انا بخير،
0: نورتنا
1: الحمد لله. جبت السؤال وانا على الجو.
0: كان هسه وين؟
1: والله كان هسه بالانتظار.
0: كان انت هسه وين؟ كان انت هسه
1: ورا الصبوره.
0: يم الصبوره مو وراها، لا يم الصبوره.
1: لا لا يم الصبوره كان هسه.
0: طيب قل لي شنو الصفه اللي انت تخاف انه واحد فضولي انت؟
1: بس للأمانة شد عبير فضولي، أحب أتعلم، يعني أحب التعلم مو بأشياء ما تعني لي، لا فضولي بالتعلم، إيه يعني أحب أتعلم. أي هذا الفضول اللي عندي، مو مثلا أتدخل باثنين أو أعرف هذا اللي بيسوي وكذا، لا ما لي علاقة، بس أحب أتعلم.
0: أوكي، فخلي نقول انه انت شخص يعني فضولي بالاشياء المعلوماتيه مو الاشياء اللي بها مشاكل.
1: نعم اي نعم، الاشياء المعلومات حتى شنو ما حد يعني واحد يسمع على شو انا ما اعرف، اي شيء احب اتعلم.
0: بلي فاهمتك. طيب
1: نعم.
0: انا كلش اشكرك، نورتني، شكرا.
1: انا اشكرك.
0: هلا محمد، عيوني، باي باي. اتصال اخر. الو
2: السلام عليكم.
0: صوتك مزعج. اهلا، عليكم السلام.
2: تحياتي لك المخرج الكادر وحفظ
0: الله يسلمك. مية هلا
2: كبير، اخبارك؟
0: الحمد لله.

0: صراحة انه عندي حس انه موجودة عندي ولو شوية اتغاضى عنها اقول لي عندي ليش اقول
1: زين.
0: فهاي الكلمة جدا وارد اطلب طلب من الاستاذ عمره
1: اي عيوني يقول
0: عن مرخصتي
1: نعم
0: اريد كلمة العفو اغنية اريتها على بالي وعدي لحضرتي
1: اي شكرا تسلم تحياتي لك عزيزي اكيد نورتنا انا كل الشاكرة اتصالك ويانا مع السلامة باي باي. يلا شلون بيك شلون

0: إذن مستمعينا أكيد بعدنا متواصلين، تحية لكل اللي موجودين على بثنا المباشر شخص شخص أحييكم وإن شاء الله تستمتعون ويانا بحلقة اليوم. بس همات يعني أريد نعدكم الإجابة على سؤالي، شنو الصفة اللي أنت موجودة بيك وتتجنب إنه أحد ممكن يقولها إلك، أو صفة أنت ما تحب واحد يقول لك إياها، يعني فاهمها بالصورة الخطأ. سمعتم مستمع اللي قبل الفاصل هذه الأغنية قال أنا من الناس اللي أنا مثلا علاقتي قوية بمديري، علاقتي قوية بالآخرين، ممكن يكون اجتماعي، ممكن يكون كذا، بس الناس يفتهموها هو تملق، لكن هو مو تملق، هو يعني هو من باب انه هو شخص اجتماعي ويحب يتواصل مع الكل ويحب انه يمدح بالكل، ما بيها شيء. يعني اكو اشخاص هوايه يحبون يكونون علاقات يعني خلينا نقول عليها كثيره، اذا كان خلال العمل او خارج العمل، ممكن تشوفه هو خلال العمل مثلا عنده شخص معين بالدوام ويا دائما، هذا مو تملق له، حتى لو هذا كان هو رئيس قسم او رئيس دائره او يعني فد مسؤول معين، بالعكس يعني يجوز بيناتهم في الصفات معينه تكون متشابهه فبالتالي صاروا اصدقاء، بس هذا مو معناه انه متملق لان هذا هو مسؤول بالدوام، يعني ما يعني مو صحيح. يلا عندنا اتصال. عليكم السلام، اهلا وسهلا،
1: حياكم الله.
0: نحن. حياك الله ابو وفاء،
1: نورتنا. الله يخليك استاذ عبيد،
0: عيوني مية هلا.
1: واستاذ عبيد انا بس يعني احب اذكر الاخ مازن بشقه، يقول استاذ عبيد طبعا سيده ونحن تانسه عندنا ما شاء الله عمرها سنه، الله يطول
0: الحمد الله. اشكرك عيوني
1: الله يخليك. يعني هي بصراحه مع احترامي كل المجاوبين، احنا يعني السؤال شوي بخصوصيه لانه ما اتوقع اي واحد راح يقول جوابه يعني دقيق 100%، لانه شويه يعني احنا دائما نحاول يعني
0: لا ساكم مستمعين قالوا احنا مثلا نحسين فما نحب واحد يقول نحس مثلا،
1: ممكن يعني انا مثلا اتخلت بخصومات اجبرت ان ادخل بيها، اكو اشخاص مثلا نختلف وياهم، احنا ما نريد نختلف بس الظروف تجبرنا أن ندخل بخصام معه، مثلاً شاركتي مع شخص معين
0: نعم.
1: وشفتي الشخص مو مناسب اضطريت أن نفوت الشركة، يبدأ يطلع عنك إشاعات أنت بريئة من العلم، مثلاً يقول عارف المفاي أنا سمعت عني كلام، حتى قالوا لي ما نقدر نقول انتهامات، يعني مثلاً البخل هاي من ضمن البخ، بخيل، شحيح، ما أعرف شنو، يتهموك بك

0: شتى الاتهامات وانت بعيدة. والحمد لله أنا ما أخاف من خلي يقول، المهم أنا راضى عنك، خلي يقولون ما يقول.
1: صحيح فعلا.
0: أي والله.
1: والله عاشت إيدك. طيب أبو وفاني كلش أشكر اتصالك، نورتنا.
0: تحياتي حبيبي.
1: شكرا عيوني شموخ امرأة. ليش حبيبتي؟ بالعكس أبدا، شكرا عمري، بس متوترة. ليش متوترة؟ لا عمري لا غلطانة. يلا عدنا اتصال. عودت لي إذا حسيتوا بتوتر قليل، ما أعرف إذا حسيتوا بهذا التوتر فهو سبب عمار كامل، لأنه مستحيل الصوت دا أسمعه بإذاني شنو هسه، وكمية ال ما أدري شو أقول، ما أعرف. هذا شخص فظيع هذا، يعني الله لا قابلكم بشخص يسمح عمار. زين يلا ألو بعبع بس. لا مستحيل والله، ما سبب توتري. إذا لاحظتوا التوتر فهو سببه. يلا عندنا اتصال. ألو
2: مساء الخير.
1: مساء النور.
2: هلا عبير، شلونك؟
1: هلا وشلونك؟
2: الحمد لله بخير.
1: زين أنت؟
2: الحمد لله، حالي العال كل زين
1: الحمد لله. طيب
2: أكيد من قلبي؟
1: طبعا طبعا،
2: كلش مبين كلش واضح
1: طبعا. يا من صمصيم على قولت هذا شو اسمه، ما نسيت شو اسمه، صمصوم قلبي. اي صمصوم. اي سيوفي.
2: تحياتي ليتي وكل المستمعين.
1: قلبي شكرا. شو الصفة اللي تخاف بأنه شخص يجي ويقول لك يحكي لك بصراحة، يقول لك سيف أنت كذا وكذا، يعني أنت بس تمتلكها حقيقة فعلا؟ خلينا نقول
2: عبير، والله هاي الأول ما ذكرت الموضوع سبحان الله جت عليها الصفة.
1: ايه؟
2: عبير عندي هوس نظافة.
1: زين
2: للأسف ما أعرف هي زينة مو زينة، ما أعرف، بس أنا هي سبحان الله طبيعي.
1: هي بصراحة زينة ومو زينة، إذا زادت زينة عن حدها.
2: إيه أمانة،
1: إذا زادت عن حدها بصراحة كلش مو زينة،
2: كلش كلش
1: يعني
2: مو. إيه
1: إيه
2: توصل مرحلة مرات أفرش أسناني الفرشة بعد الجديدة مسكة من إيدي بالقاع
1: خلاص
2: فرشة
1: مرات. والله هي أوكي ممكن.
2: الشغلات مرات نطلعين مثل أزم شجرة شيء لازم أرجع أغسل الصابون وهاي السوال.
1: زين.
2: انا خاف ان يجي واحد يقول لي انت هواس بهاي الشغلات. بس هي مرات هي هاي الصفه من هو، احتمال هو الطفل مشت ويا هاي الصفه.
1: نعم
2: يعني هو الطفل صارت ويا هاي الشغله. ترى هي ترى النظافه حلوه.
1: حلوه ما انا قلت لك
2: ما قلتي اذا زادت عن حدها شويه
1: من تصير زياده، مو بس اوفر، يعني انت لك تسبب لك توتر وقلق مو طبيعي، يعني
2: احس
1: اتمرض
2: يعني
1: اكثر.
2: اي والله عبير مرات شغلات كلش لازم، يعني كلش يعني لازم اهتم بهالمواضيع، شغلات بسيطه يعني لازم قلت لك النظافه يعني. فهاي الصفه كلش يعني المرات تضوجني يعني طما معده.
1: ندعي لك انه تخلص معده ان شاء الله، بس مو تخلص معده كلش هوايه توصل لمرحله يصير مو نظيف ابد، لا يعني متوازن الموضوع. اي متوازن اي يعني هيجي باوع. مو انا شوي عدي هذا الخط،
2: خدك عينك.
1: مو انا اقول لكم عدي هذا خط الرأفة شوي، فما اريد يعني انه اقول لك. طيب تحياتي لك اكيد، انا كلش اشكرك.
2: عيوني
1: انت. شكرا حبيبتي شموخ امراه.
3: رجفت رجفت رجفت رجفت خفت.
1: اي حبيبتي ليش للأسف عمري؟ لا بالعكس. هلو خالة عبير الوردة شلونك؟ الحمد لله عمي بعدني مصر.
3: رجفتيني رجفت رجفت رجفت رجفت رجفت رجفت.
1: هاي كان المفروض البارحة مو اليوم، البارحة بالحلقة والله مو اليوم. يلا عندنا اتصال. ألو
4: يا الله.
1: أهلا
4: أهلا.
1: هلا والله.
4: شلونكم عيني؟
1: شلونك أنت؟
4: شلون الأمور؟
1: الله يسلمك، أخبارك؟
4: ماكو عم مختفين؟
1: إحنا مختفين، كيفك بعد؟ وكيف؟
4: تخيلي عجسر مع الغزالية؟
1: هم عجسر؟ ما عم شنو عشت؟
4: وبنية تسوق بوادي.
1: زين.
4: وعاطلة بنص الجسر.
1: إيه وأنت شنو هنا؟
4: ولكن كمية الازدحام.
1: إيه.
4: والدعاء.
1: يعني دعاء لي خطية، يعني شو تسوي؟ لا.
4: يعني هم بنية وهم بي واي دي ما يصير يعني بس على
1: هم جسر الغزالية وهم ازدحام وهم ساعة ثنتين.
4: طيب وراجع البيت.
1: احكي لي شنو الصفة اللي تخاف يجي احد يقول لك اياها بصراحة، انت تمتلكها طبعا بس تخاف واحد يعني تتجنب اذا شخص كان كلش صريح يجي يقول لك اياها.
4: لا والله قالوا لي اياها، انا يعني من ازعل على واحد.
1: اي
4: يعني من واحد اضربه اكس ما خلاص، يعني مثلا اسامح مرة مرتين الثالثة لا اقفل عليه.
1: أوكي.
4: بعد لو يصير كان من يكون عادي.
1: زين هذه الصفه تتجنب انه احد يجي يقول لك اياها، يعني تضوج من واحد يقول لك انت هيجي او ينصحك من عليها؟
4: يعني احس نوعها من التدخل. مثلا يابا ليش زعلان على فلان؟ يابا مثلا ان شاء الله ما لك علاقه بيها. اوكي يعني هاي اني بيني وبين فلان ليش تدخل؟ يعني انت شنو مثلا صاير لكم زعلان؟
1: طيب
4: يعني تتوسط بيناتنا؟
1: فهاي من باب طباب يعني خير يعني اتهم عليك ايش هالنحوسي هاي ايش دعوه عليك؟
4: ها مو قلت لك نحس انا بهاي السالفه
1: هذا زوجك طبعا
4: يعني مو ما يدري ما يدري مثلا بتشافصات تشافصها وياي الاخ حتى انا اقفل عليه هيك قفله انا منطي ما يدري انه انا منطي فد ثلاث اربع شنصات لقدام
1: طيب
4: هو ما مستغله يجيني من الاخير ها شو فيك يا فلان ما يدري يعني بالوضعيه
1: اوكي انا جدا شاكرتي صالك اتمنى تعدي هذا الازدحام بخير ان شاء الله شكرا
4: يا الله يا الله يا رجاء يا رجاء
1: نورتنا هلا

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

0: موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. رئيس الوزراء يوجه بتجهيز المولدات الأهلية بالوقود بسعر مدعوم لشهر أيلول. مستشار الأمن القومي العراقي يؤكد للقائم بالأعمال الأمريكية أهمية المضي في تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين. النزاهة تضبط موظفين اثنين في مرور ميسان تلاعبا بأربعين وصلا لرسوم لوحات السيارات. الداخلية تعلن ضبط 10 كيلوغرامات من الكريستال وتطيح به 3 متاجرين بالمخدرات. جنايات الكرخة، السجن 6 سنوات بحق 5 مدانات عن جريمة الإتجار بالبشر. واشنطن تدرس توجيه ضربات محدودة بمضيق هرمز لمنع إيران من إعادة بناء قدراتها العسكرية. عرقتشي على الولايات المتحدة العودة إلى التزاماتها وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم. بوتين، روسيا تسير على طريق إنهاء الصراع الأوكراني. طقس العراق صح وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.
1: المشق موتور، اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
2: المشق موتورز،
1: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
2: المشق موتورز،
1: للاستفسار أكثر مراسلتنا

0: على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام الماشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. الماشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: يوصل أكيد،
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
4: أعلن. أعلن.
3: على الرشيد.
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
5: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟
6: بانجور.
3: سوينا الصباح حلو على مودك.
6: بانجور.
3: يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا.
6: بانجور
3: على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
6: بانجور. بانجور. بانجور.
3: بالـ7:30 الصبح.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حلف سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
0: تبدي؟ البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
3: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك
5: الله يحفظك
4: نتمشي وياني

0: علي آخ أتمنى صير أنفاس وتشمل.
1: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
2: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من رشيدة فهم، نبدأها بأبرز العناوين. رئيس الوزراء يوجه بتجهيز المولدات الأهلية بالوقود بسعر مدعوم لشهر أيلول. مستشار الأمن القومي العراقي يؤكد للقائم بالأعمال الأمريكية أهمية المضي في تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين. واشنطن تدرس توجيه ضربات محدودة بمضيق هرمز لمنع إيران من إعادة بناء قدراتها العسكرية. ذكر بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء علي فالح الزيدي أن رئيس الوزراء وجه بتجهيز المولدات الأهلية بالوقود بكمية 40 لترا لكل ساعة وبسعر مدعوم قدره 400 دينار للتر الواحد طوال شهر أيلول الحالي. وأضاف البيان أن الزيدي وجه أيضا بالالتزام بساعات التشغيل المعتمدة حاليا وبما لا يقل عن 20 ساعة يوميا بالتناوب بين الكهرباء والوطنية والمولدات الأهلية، بما يضمن استقرار واستدامة تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية. عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الاعتيادي بحضور رئيس مجلس الوزراء لمناقشة آخر التطورات على الصعيدين المحلي والدولي. وفي مستهل الاجتماع أعلن رئيس مجلس الوزراء أن النقاشات المتعلقة باستكمال التشكيلة الحكومية ستستكمل خلال الأسبوع الحالي تمهيدا لإرسالها إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل للتصويت عليه. وفي شأن النيابي، ناقش الإطار التنسيقي سير العمل على تشريعات مهمة والملحة وفي مقدمتها قانون الموازنة العامة وقانون الحشد الشعبي. أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي خلال استقباله القائم بالأعمال الأمريكي في بغداد جوشوا هاريس أهمية المضي في تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين، حيث جرى التأكيد على متانة العلاقات بين بغداد وواشنطن وضرورة تطويرها ضمن إطار الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. كما تم التشديد على أهمية استمرار التنسيق الأمني بما يدعم أمن العراقي واستقراره. ذكر بيان لوزارة الداخلية أنه بمتابعة الجهد الاستخباري والوكيل الأقدم لوزارة الداخلية وبإشراف محكمة التحقيق المركزية في الرصافة، تمكنت مفارز قسمي التحقيقات الخاصة والتقنيات في المديرية العامة من ضبط 10 كيلوغرامات من مادة الكريستال. وأضاف أن المخدرات كانت مخبأة بطريقة تمويهية داخل مادة الإسمنت الأبيض، فيما جرى إلقاء القبض على 3 متاجرين بهذه السموم. كشفت مصادر أمريكية مطلعة أن الرئيس دونالد ترامب وكبار مساعديه كانوا يدرسون خلال الأسبوع الماضي تنفيذ ضربات محدودة في مضيق هرمز تستهدف قدرات إيران الرادارية والصاروخية. ووفقا لثلاثة مسؤولين أمريكيين، تم رسم الخطة على مدار الأسبوع الماضي من قبل القيادة المركزية الأمريكية وحظيت بدعم وزير الحرب، لكنها لم تحظى بعد بموافقة ترامب النهائية على الرغم من إمكانية إعطائه الضوء الأخضر لها بعد التصعيد الجديد مع إيران. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. رئيس الوزراء يوجه بتجهيز المولدات الأهلية بالوقود بسعر مدعوم لشهر أيلول. مستشار الأمن القومي العراقي يؤكد للقائم بالأعمال الأمريكية أهمية المضي في تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين. واشنطن تدرس توجيه ضربات محدودة بمضيق هرمز لمنع إيران من إعادة بناء قدراتها العسكرية. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأنيهم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
3: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
3: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
6: اني نوبات اقول لو بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
3: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 3:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: المشق موتور،
2: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
1: المشق موتور.
2: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
1: المشق موتور.
2: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. رئيس الوزراء يوجه بتجهيز المولدات الأهلية بالوقود بسعر مدعوم لشهر أيلول. مستشار الأمن القومي العراقي يؤكد للقائم بالأعمال الأمريكية أهمية المضي في تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين. النزاهة تضبط موظفين اثنين في مرور ميسان تلاعب بأربعين وصلا لرسوم لوحات السيارات. الداخلية تعلن ضبط 10 كيلوغرامات من الكريستال وتطيح بثلاثة متاجرين بالمخدرات. جنايات الكرخ السجن 6 سنوات بحق 5 مدانات عن جريمة الإتجار بالبشر. واشنطن تدرس توجيه ضربات محدودة بمضيق هرمز لمنع إيران من إعادة بناء قدراتها العسكرية. عرقشي على الولايات المتحدة العودة إلى التزاماتها وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم. بوتين: روسيا تسير على طريق إنهاء الصراع الأوكراني. طقس العراق: صحو وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
3: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هوا اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. رئيس الوزراء يوجه بتجهيز المولدات الأهلية بالوقود بسعر مدعوم لشهر أيلول. مستشار الأمن القومي العراقي يؤكد للقائم بالأعمال الأمريكية أهمية المضي في تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين. النزاهة تضبط موظفين اثنين في مرور ميسان تلاعب بأربعين وصلا لرسوم لوحات السيارات. الداخلية تعلن ضبط 10 كيلوغرامات من الكريستال وتطيح بثلاثة متاجرين بالمخدرات. جنايات الكرخ السجن 6 سنوات بحق 5 مدانات عن جريمة الإتجار بالبشر. واشنطن تدرس توجيه ضربات محدودة بمضيق هرمز لمنع إيران من إعادة بناء قدراتها العسكرية. عرقشي على الولايات المتحدة العودة إلى التزاماتها وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم. بوتين: روسيا تسير على طريق إنهاء الصراع الأوكراني. طقس العراق: صحو وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: وياساندرا صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني
5: كم بدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك
8: الله يحفظك
7: انت مشو يعني.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: المشق موتور،
3: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية. الفرع الثاني: بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
2: المشق موتور.
3: الفرع الثالث: كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
2: المشق موتور.
3: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
4: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
5: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
6: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
7: ويوصل أكيد
6: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
7: كلش سهلة.
6: أعلن
7: أعلن أعلن
6: على الرشيد،
7: على الرشيد.
6: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: المشق موتور،
3: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية. الفرع الثاني: بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
2: المشق موتور.
3: الفرع الثالث: كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
2: المشق موتور.
3: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الفرحان بهاي الحياة.
1: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
2: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض والمخرج عمر ثائر من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

0: أقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية. الفرع الثاني: بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية. الفرع الثالث: كرادة خارج قرب أسواق الوردة. للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام الماشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. الماشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
2: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
2: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
5: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول الثلاث وليد.
2: نصف القمر معي انا مهيمن الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
1: أغاني وأكثر الرشيد FM.

0: اليوم شنو مودك؟
1: فانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: فانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: فانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى.

0: من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح.
1: الرشيد FM إذاعتك. ثبتها.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: بس حلف سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
1: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
3: ساعدوني.
4: كم قدي؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: نكتب شو يعني؟
8: لا تروح يمين، لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد.

0: عم تسمعوا الرشيد اف ام.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي ايده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم الشاي لهموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
4: انا نوبات اقول لو بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
1: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعه 11 مساء على الرشيد اف ام.

مساء الخير، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا أكون مهيمن الأبيض، رافقني الغالي عمر ثائر بحلقة مختلفة لهذا اليوم. تحية لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلوا معنا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-7700-11-4-1-1-50-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7 وألف تحية إلى كل أصدقائنا وإلى كل أحبابنا. اليوم راح نحكي بموضوع كلش مهم. كلنا ندخل في حيرة من أمرنا بموضوع ما، بعمل، بارتباط، بدراسة، باتخاذ قرار، بهواي تفاصيل. والحياة مو سهلة، حياة صعبة، بها الحلو أوكي وبها الجانب الجيد وبها الجانب الإيجابي، بس هي مو سهلة. ولهذا صار بها اتخاذ القرار أبدا مو سهل. كم مرة احتاريت في حياتك؟ هذه وحدة. وإذا احتاريت شو تسوي؟ لمن تسأل؟ تسأل الوالدة، تسأل الوالد، تسأل الزوجة، تسأل صديق، تسأل أخ، تسأل منو؟ شو تسوي إذا احتاريت بأمر معين؟ وتبقى إحنا نقول ما مذبوحة على قبلة. هنا شلون راح تتعامل أنت؟ وكلنا مارين بأمور تحير. يعني واحد يقول لك والله حيرة، بس أنا هاي الشغلة كذا، أنا هاي الشغلة شلون، بس أنا أتمنى. يعني اكو واحد مثلا شاف انسانه بكل المواصفات هي ما تنعاف، مو مال واحد يتركها هذه الانسانه، لازم يتقدم لها ويتزوجها، لان انسانه بكل ما تعنيه الكلمه او توالمت وياه. لكن هي عندها فد مثلا، يعني فد مساله انه هو عنده مثلا العمل مالته عمل بعيد وهي ما قبل أو بغير دولة، ما تقدر هي أنه تروح وياه. بس أنت تخيل هيك موقف، ترى أبدا مو سهل. لو يدوس على نفسه ويتركها ويروح لهذا العمل، لو أنه هو يعوف العمل ويبقى وياه. واكو شيء خاصة في مجتمعاتنا وفي حياتنا، انه اذا تركت هذا الشيء مثلا تزوج وراها انسانة، وهذه الانسانة مرمرة قلبه او مشاكل دائما، حتشوف الملامة من اقرب الناس لك. لو ما اخذ فلانة، لو سامع كلامي، لو ما اعرف ايش، مو قلنا لك، مو حكينا، مو ما اعرف ايش سوينا، و الى اخره. فما بعد الحيره تجي الملامه. حتى ما ادوخكم بتفاصيل هوايه حتى نسولف وندردش انا وياكم وعموري، الله لا يحير عبده، دائما نسمع اهلنا يقولوها. إذا أنت احتاريت في موضوع، إيش راح تسوي؟ أو شنو الشيء اللي تسويه؟ إيش تتصرف؟ شنو الحيرة اللي وقعت بيها؟ على فكرة ترى الحيرة هي ورطة. شايفين مرات واحد يقول لك والله ورطة، أنا بورطة هسه، أو في وضع ما أحسد عليه. مرات واحد بين راحته وبين أمور ثانية، تريد شيء تعوف شيء، وهكذا. خلي اسمع من عندكم على 0967-7700-11-4-1-1-5-078-02-1-1-6-1-1-7-078-02-1-1-4-1-1-5.

تواصلني وياكم والحيرة. كلنا نمر في حيرة وفي اتخاذ قرار وفي اتخاذ موضوع وبهواية تفاصيل. الحيرة احتاريت في اليوم بموضوع وشون قدرت تطلع من عنده، شون يعني التصرف اللي سويته، شلون تصرفت أو شلون تصرفتي. أريد أسمع من أصدقائنا من أحبابنا على 0964-77-00-11-4-11-5-0-7-8-0-2-11-6-1-1-7.

تواصلوا وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-7700-114-115-0782-116-117. جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم، يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-7700-114-115. الإنسان من يوقع بحيرة شلون أنه أنت تتصرف أو شلون أنت تتصرفين. كنا واقعين في حيرة وما زلنا نوقع في حيرة من أمرنا. خليكم ويانا ومتواصلين. أنا وياكم وعموري.

متواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب وإلى الجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدروا يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-77-0011-415-078-02-116-117. وتحية إلى كل المحبين. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، واحدة من الأشياء اللي مرات إنه نوقع بيها اللي هي الحيرة. الحيرة أنا أعتبرها ورطة، أعتبرها فخ، أعتبرها مطب، أعتبرها حالة صعبة يمر بها الشخص، لأن أنت لازم تتخذ قرار، والقرار لازم سريع، ولازم ما تندم على القرار اللي تاخذه. ووراهش تسمع أخبار، مثلا تسمع والله هذه الإنسانة تزوجت وعايشة بسعادة مع رجلها، لا تنقهر، لازم هيك يعني. طبعا هي مو كلام انه ما تنقهر، يعني هو مو اي واحد يقدر يضبط هيك اعصابه. هي هنا الفكرة، هو مو اي واحد انه والله يقدر، انه طبيعي الموضوع عنده وعادي وقلبه احنا نقول جلد، ولا هي مو هيك الفكرة. فكرة مو بهالسهولة هذه. فأنت من توقع في موقف محير، شلون تتعامل ويا هذا الموقف؟ أو بناتنا أخواتنا، إيش قد أكو بنات خطية احتارت بين شهادتها وبين جتها قسمة للزواج، واحتارت إنه هي بنية يعني ما تعرف، بس جوها أكثر من شخص وهي ما تعرف، يعني ما عدفت مثلا، كانت خلينا نقول زميلة لهم حتى تعرفهم، ما تعرف. وهواية من بناتنا انه هي خطية ما تدري، فجاه شخص جاه ومال وحسب ونسب، وجاه شخص مال وكمال وحسب ونسب، ما تعرف هي حتى انه قلبها وين يميل، لكن هي توقع بحيرة، لأنه هذا الشخص اللي هي رفضته لربما يكون هو الشخص الصح، والعكس هو الصحيح. فأنا اريد اسمع من عندكم، اريد اسمع من أحبابنا، من ناسنا، تجاربكم اللي مريتوا بيها بالحياة، الحيرة اللي وقعتوا بيها. خلي اسمع من عندكم، انا وياكم عموري، خليكم.

متواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية للأصدقاء المحبين، إلى كل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-7700-114-115. وألف تحية إلى كل

كل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم اللي هو الحيرة، هواي اكو ناس مرت في حيرة من أمرها واختارت أشياء غلط. هو مو ما عرفت أنه تأخذ قرار، بس هو احتار. يعني أنت مو تلوم، أنا استغرب اكو ناس تلوم الشخص المحتار. هو محتار يجي يلومه يابا، وهو حاير بهاي الشغلة، حاير بهذا الموضوع. ده يقول لك أنا هاي البنية شلون؟ ده يقول لك يابا زين أنا أطلع من بيت أهلي، زين أنا حاير بين أهلي وبين زوجتي. طبعا هاي زوجته وعشرة ويحبها وعد أطفال من عدها، وبنفس الوقت ما يريد يعوف مرته وما يريد يعوف أهله. زين هاي شلون؟ يعني هي مو مثلا سهولة. يعني أنا كلش أحترم أكو شيء الغرب، يعني عندهم نقطة وكتبوا كتب، يعني فن اتخاذ القرار، فن يعني فن اتخاذ القرار. لازم تأخذ القرار وانت هادئ، لازم تأخذ القرار وانت ما معصب، لازم تأخذ القرار. أما مسألة يقول لك إنه أفشل القرارات في لحظة عصبية، وغيرها وغيرها وغيرها. فأنا أريد أسمع من عندكم، أريد أسمع من أصدقائنا، من أخواتنا، من أصدقائنا، من صديقاتنا، أنه أنت صرت في حيرة من أمرك، وبالتالي هذه الحيرة وين ودتك، وشلون تعاملت ويا الموقف، أو شلون تعاملتي ويا الموقف. نحتار ونمر بتفاصيل في حياتنا، وارجع واقول احنا حياتنا مو سلسه، حياه مو يعني مو سهله، حياه صعبه، وحياه بيها يعني لازم واحد انه رايد لها واحد يقول لك، رايد لها واحد قوي. صحيح قوي مو يعني انه هو ما عنده مشاعر، لا، بس رايد لها واحد شويه، رايد لها واحد جلد. ها، فهذا اللي احنا نقوله على 0964-770-114-115.

متواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء لكل الأحباب للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلون يعني على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770114115. وتحية لكل الأصدقاء لكل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم يقدرون يتواصلون ويانا. الحيرة موضوع أنا أعتبره أنه هو ورطة أو فخ أو مطاب اللي يقع بالحيرة مو يعني عبركم شيء سهل. والله هذا الشخص محتار، لا حيرة مشكلة الحيرة، خاصة الشخص اللي يكون متوهوه في قرارات في باله بهواية تفاصيل، إذا كان ارتباط، إذا كان عمل، إذا كان صديق، إذا كان أهل، إذا كانت زوجة، إذا كان حبيب، إذا كان اختيار. مرات اللي خاصة طلبة السادس اختياراتهم للأقسام، يعني الشخص هناك تشوفه قدم شي صحوا له تقنيات طبية، هو باله يم الفن، هو رسام يخبر، واحد قدم ميكانيك وهو ما له علاقة، واحد انه متأثر واهله والبيئة اللي يصير طبيب، بس هو كل ميوله تشوفه اذا تخليه في مجال او تلقاه يعشق الطيران، يعني من هذا اللي طاب وبتفاصيل التفاصيل. فهذه تبدي تتحدد وتتبلور بالسادس علمي، يعني بعد التخرج اقصد، واختيار الكليات، يعني يقول لك انا دائما نسمع والله طبقت الكليه، انا ما اريد اطبها، طبقت القسم ما اريد اطبها، انا وين؟ ويقول لك والاقتصاد وين؟ واحد يقول لك انا وين والقانون وين؟ واحد يقول لك والله ها طبقت انا فنون، وهو رسمه القلم ما يعرفها زين، لا يعرف يمثل، لا يعرف يعزف، لا يعرف زين شلون. والله انا دخلت تربيه رياضيه، هو كان يعني يتخبل من شيء اسمه حركة ورياضة وجهد وركض وسباحة وإلى آخره. فهذني الحيرة واتخاذ القرار الخطأ يودي مستقبلك، يعني غير البوصلة اللي أنت بيها، غيرها تماما، يعني مو هيك. فأنا إذا أسمع من عندكم شنو الموقف اللي حصل وياك وأنت كنت كلش حاير، وشلون صرفت وياك، وناس عرفت تتخذ قرار بعدين بين الحيرة. الحيرة فخ، أنا أشوفها مثل الوادي. فأريد أسمع من عندك، أريد أسمع من عندك أنت على 0964770111 4115. اتصال ألو. ألو يا هلا. ألو. ألو يا مساء الخير. نسمع.

تواصل وياكم على موجة 91.5 والحيرة وأنت في اليوم احتاريت في يوم من الأيام وشون قدرت تتعامل والموضوع راح أروح إلى فاصل ومتواصلين.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوي وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها 12 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: الرشيد FM.
4: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطلع.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
7: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
4: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

تواصلنا معكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء لكل الأحباب للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدروا يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0967 11 4115 0780 02 11 6 11 7. وتحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم يقدرون يتواصلون ويانا. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، احنا نقول انه الله لا يحير عبده. فشلون تتعامل ويا موقف محير؟ شلون انت تتفاهم ويا هذا الموقف؟ اريد اسمع من عندكم، اريد اسمع من اصدقائنا المواقف اللي مارين بيها، المواقف اذا كانت صعبه. اذا طبعا هي كل المواقف المحيره هي مواقف صعبه للامانه، يعني ماكو موقف سهل وانت تبقى محتار، لانه سهل كان اختاريته. فاريد اسمع من اصدقائنا ومن ناسنا ومن الجاليه العراقيه في كل انحاء العالم يقدرون يتواصلون ويانا على 0964770 01 4115. وخليكم يعني

تواصلنا وياكم. تحية لكل أصدقائي، لكل المحبين وإلى كل الأحباب. الإنسان يمر في حيرة من في حياته، وأريد أني أسمع من عندك أنت الموقف المحير اللي مريت به، وشلون أنه أنت تعاملت ويا هذا الموقف. موقف محير مريت أنت به، وشلون تعاملت ويا هذا الموقف. خليني أسمع من عندكم، خليني أسمع من أحبابنا، من ناسنا ومن جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم على 0780211 115 0780211 6111 7. وخليكم وياي.

0: ويانا اكرم. الو
1: صباح الخير.
0: صباح النور يا هلا باكرم.
1: تحياتي سلام لك الدكتور عمر وجميع الاخوه المستمعين داخل وخارج العراق.
0: يا هلا بيك
1: واتمنى لكم صباح يوم مبارك.
0: الله يسلمك يا هلا بيك
1: استاذ العجلي استاذ مهيمن. حملوني احفادي جاي يسمعونك من خلال الستلايت.
0: الله يعطيهم الصحه والعافيه وتحيه لهم وان شاء الله يحفظهم
1: لك. والله العظيم قالوا لي استلمنا الاستاذ مهيمن والكادر مع الاذاعه.
0: حبيبي اتشرف اتشرف.
1: الله يسلمك.
0: اي اكرم
1: بالنسبه للحيره.
0: اي
1: صحيح هي الحيره حيره
0: زين
1: يعني اولا مخاطره بيها.
0: نعم
1: يعني المفروض ندرسهم من كل الجوانب وياه الاصح الاقرب يمشي بيه يعني نتوكل عليه.
0: طيب
1: بالنسبه استاذ علي مرات يعني شغلات صعبه صحيح تحير الواحد يبقى محتار انجح بيها اخليها ولكن تعرف انت بمرور الزمن من خلال تجربته بالحياه او من خلال مشاهدته للاخرين او سماعه لبعض الحالات اللي تصير يعني يسلك الطريق الصحيح يقدر يعني يحاول. ومرات لا والله هي الله يجيبها سبحان الله يعني الله وخصوصا اذا كان يعني اذا الحاله او الشغل اللي راح يشتغلها الله يعني نحللها نقول عليها الحال يعني هم الله يبارك فيها
0: زين.
1: واذا كان بها مخافه الله وعدم دخول الحرام بها يعني بالشغلات تعرف انت شغلات تجاريه احتمال شغلات علاقات زوجيه او تركيبات علاقات اجتماعيه مع الاخرين اختيار صديق فالواجب التأني طيب. السلامه وفي العجله الندامه لازم نسالنا لانه ندرس الموضوع ان شاء الله يعني. وللأسف اليوم أحكي بصراحة متابعكم من بداية الحلقة عسري إلى جميع الأصدقاء لماذا لم يشارك
0: من هو؟
1: يعني ما حكيت واحد شارك أكو واحد شارك دولة وين؟
0: والله لا إحنا تجينا اتصال بس أنا اليوم ردت أسولف.
1: أها
0: إي
1: قلت حب على جامعة اتصال يعني.
0: لا بالعكس
1: قدم لي أنا أصدقائنا تعرف إحنا وإن شاء الله يعني كعائلة واحد إذا ما حرم الله
0: صح صحيح.
1: أي سؤال تلقى من توجه اليوم تسأل الإجابة عنه.
0: الله يسلمك. بالعكس أنا كلش فرحان يعني باتصالك وأنا أسألك سؤال أخير إنه أنت شلون تتعامل وشلون تتصرف إذا كنت بموقف محير شو تسوي؟
1: محير إذا كان ما بي نوع من السرية
0: نعم
1: فنقول عليه بالعامية أجرها صفنة أو تركيبات أو أحاول أسأل أستطلع آراء الكبار والصغار
0: زي.
1: يعني مثل اللي مارين التجربة
0: نعم.
1: أسأله ما بيه شيء حتى لو أشبر من بعيد أقول له والله واحد يعني إذا بيها نوع من الخجل موقع بعض الشغلات بيها نوع من الخجل نقول عليه بالعامية
0: طيب
1: يعني أضرب كأمثلة أو كهذا يعني بعدين أحصل على النتيجة ولكن دائما أتأنى في اختيار أو في المرور أو يعني باختيار الأصدقاء

0: بهم يختصر للأسف للأسف يعني قسم ما أقول لك يعني قسم هاي
1: طيب
0: يتصل بالإذاعة في مال لا في مال لا وراح لا
1: الإذاعة أنا كلش كلش فرحان باتصالك وكلش أشكرك
0: الله يسلمك
1: يا هلا وتحياتي إليك ولعائلتك الكريمة وإلى أحفادك تحية
0: الله يسلمك الله يسلمك خالد حسن
1: الله يسلمك
0: شريك.
1: يا هلا نورت أكرم ما يمكن صوته يروح يجي عندي اتصال ألو
2: ألو
1: محمد من كندا
2: واحد مغفى
1: محمد الكندي صح شونك
2: واحد مغفى الحمد لله بخير
1: شخبارك
2: والله أنا بسعد حالاتي والحمد لله نعمة من الله
1: الله يجعلك إن شاء الله
2: اي والله الأخبار كلش حلوة عندي خبر يموت
1: اي
2: عمار كامل طلع خالي
1: خالك يصير
2: اي أخ أمي بالرضاعة
1: صدق والله
2: والله وراح نسوي تحليل تي ان تي مو دي ان دي تي ان تي وإن شاء الله نسحبه
1: والله اليوم أنا جد أحكي ويا أستاذ عمار تحياتنا إليه
2: الله يسلمك
1: وذكرتك وذكرته ف
2: يعني والله عمور يا سمناك كله خاله عمار
1: عمر يقول ثلثين الولد على الخال يقول له انا راح يغير وجهه نظره بيك يعني
2: ده اقول لك واحد مغثى تشوف اكو هواي صفات متشابهه بيني وبين خاله عمار
1: تحية تحية إليك والعمار شونك؟
2: إيه لا بعد عموري خط أحمر
1: ها عموري
2: والله الحمد لله بخير
1: والله
2: بالنسبة للموضوع
1: أي
2: أول شيء دائما نقول اللهم لا تحير عبدك
1: عافية عليك
2: وأنا أتوقع الحيرة اللي تجي للشخص بشكل هواية هذا قلة قناعة الواحد إذا ما مقتنع بحياته ومقتنع بالوضعية اللي هي بيها حيظل دائما متوهوه ومتحير
1: صحيح
2: وثالثا وأساسا بعد تفلسف على نياتكم ترزقون أنا ذابها على الله بحياتي ما احترت
1: زين
2: والله أصعب المواقف أتخذ القرار بشكل يعني مو عشوائي وأتوكل على الله وسبحان الله
1: حلو
2: حظ حلو بس دائما التجئ للناس الصح يعني مثل اذا عندي حيره بقرار قانوني اروح الشخص يفتهم بالقانون مثل محامي حلو. مستشار قانوني وان كان مو بلاش بس مو مشكله
1: حلو هيك
2: اي طبعا لعشلون يعني ان شاء الله عندي موضوع مثلا مشترات عقار اروح استشير عمار كامل بالله
1: لا يا
2: مو صح لو غلط
1: مشون مخالك يصير
2: خال عفوا دائما داعش هاي الحالة
1: ماذا تعيش هاي الحالة بعدك
2: إيه خال ذكرني ألف رحمة ونور على روح أمك أبوك أستاذ مهم دائما ذكر لي خالك ثم خالك
1: شو إيه. خال هذا يا أبي
2: إي والله خال هذا خالي والله الخال والد ها إي فلا حقيقة صدق دابها على الله وعلى نياتكم ترزقون وربك يعني سبحان الله كون بنية صافية مو دابها على الله وأنت بالك يجيب ويودي
1: حلو يعني انت تلجأ الشخص اذا احتاريت
2: هو هسه جيتك بالسالفه وبالفتره الاخيره تدري انتبهت على نفسي القرارات الصعبه الثقيله قبل تشط بيها وتجي وياي التوب
1: حلو
2: بس اكو قرارات بسيطه اروح استشار اخويا مصطفى
1: حلو
2: حقيقه يعني
1: زين مصطفى عمر يقول مرات يتنمر عليك مصطفى شلون
2: اني هو هم حلوه ويا شوف كل اللي يتنمرون عليه وتنمر عليهم ساعه اللي احتاجهم القاهم قدامي
1: الله يحفظهم يا ربي
2: اي والله اي والله يعني حتى اليوم يعني عمار كامل على فكره صدق عنده خوش طلعت انا ذكرتك بطلعه هو طلعها وياي
1: اي
2: اي قلت والله قالها استاذ مهيمن
1: لا لا لا هو
2: قال عنده طلعات ترى
1: لا عمار كامل عنده مواقف حلوه
2: العفو خالو عمار خالو
1: خالو هاي بعد هاي ما ادري
2: لا مو خال خالو
1: خالو ايه قديمه هاي مال خالو
2: ففعلا يعني الحمد لله والشكر عديت مرحله الحيره راحت
1: الحمد لله لين ترى الحيره مطب وانا اعتبرها والله مطب
2: مو قلت لك انت كون قنوع ما تحتار
1: حلو
2: والله كون قنوع ما تحتار بس اذا انت ما مقتنع ومتذمر لا طبعا تتذبذب بقراراتك

0: تتحير وتدوخ
1: طبعا
0: وتظل ايه. فهم شو يقولون؟ القناعة كنزون
1: لا يفنى. مو
0: لا يفنى. شفت
1: شو وصلت القناعة انه عمار كامل صار خالك؟
0: والله الدنيا صغيرة
1: زين،
0: ويعني انا هواي اسولف وياه، طلع هو كان قاعدين بالفحامة وبيت جدي اهل امي بالفحامة، بيت فلان بيت علان تعرف قبل بيت حج يونس وبيت ابو سعد، وهاي وصلنا اخ لك هذا طلعوا اخو امي بالرضاعة.
1: والله انا يعني انا هاي مال عمار كامل كان منطقة الفحامة، شو انا هاي شاك بيه؟
0: لا لا كان بالفحامة
1: والله،
0: فحامة لو شواك هنا نفس الأزقة والمحل.
1: ما أدري هاي أنا شو ما مقتنع بيه.
0: قلنا ننتظر تحليل التي إن تي. شوف شو يقول. أنا قلت له دزلنا عينات نحللها ونشوف إن شاء الله.
1: زين.
0: إيه.
1: أنا.
0: أنتش للعمار كامل منكم وريحكم.
1: خوش
0: حكي. إيه والله. طال عمار طال عمار نسيت.
1: أنا كلش فرحان باتصالك.
0: أنا أشكرك، أنا الفرحان والله يحفظكم
1: يا قلبي.
0: الله يسلمك. شكرا شكرا
1: استاذ. يا هلا.
0: استنى بتقاب تطلع انت عمي.
1: حبيبي يا هلا محمد. إذا ختامها مسك مع محمد أبو جاسم و اي ابو رضا اي بس هو ابو جاسم. دائما الحيره انه انت لا تاخذ قرار بسرعه، هذه واحده من الاشياء اللي انا يعني انه دائما اقولها ودائما حتى انا اطبقها، لا تاخذ قرار بسرعه، قرار اللي بسرعه يخليك قد تكون انه تندم على هواي تفاصيل. شكرا الى كل من تواصل ويانا، شكرا الى جاليتنا، شكرا الى محبينا، شكرا عمر ثائر مهم الأبيض كان ياكم في الإعداد والتقديم، رافقنا المبدع عموري. أترك الختام ويا في أمان الله.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد. راديو الرشيد لكل عاشق موسيقى. موسيقى.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم،
3: معكم الرشيد FM.